0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي ما تيسر من سورة غافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

عبد ببابك يا مولاي قد وقفا، وافاك ذلا وكم من دمعه ذرفا. أتاك يهفو بثوب الفقر يدفعه ظن جميل، ولطف منك قد عرفا. توله يا ولي المؤمنين، فما سواك ينجيه من ذنب قد اقترفا. وجد عليه برضوان يؤمله، فأنت أعظم يا مولاي من لطفا.

اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان إلى كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 24 من سورة الطور حتى الآية 45 من سورة الرحمن.

رحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون.

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم

أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

ذريتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى.

من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى.

رحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذب

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا

الزعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

زبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

المستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

كنا إخوة الإيمان بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في فقرة من فقرات المصحف المرتل، رتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 24 من سورة الطور حتى الآية 45 من سورة الرحمن. لقاؤنا يتجدد مع دقات 5 إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر، نبقى مع هذه التواشيح الدينية يقدمها المبتهل الشيخ علي محمود وبطانته.

قدم المبتهل الشيخ علي محمود هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل الحج إليه ميلادا للقلوب قبل الأبدان. سبحانه وتعالى رفع قواعد البيت على التوحيد، وجعل الأفئدة تهوي إليه شوقا وحنينا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل الأمة على طريق الهدى، وعلمها كيف تقف بين يدي ربها خاشعة منيبة. مستمعين في كل مكان عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو فجر جديد يطل على الدنيا بنوره، تتنزل معه الرحمات، وتزداد القلوب شوقا إلى حج بيت الله الحرام. وها هم الحجيج يستعدون لرحلة العمر، رحلة التجرد من الدنيا إلى الله، ومن الزحام إلى الصفاء، ومن ضجيج الحياة إلى نداء الملبين: لبيك اللهم لبيك. نحييكم من هنا، من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، من رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة، وعبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، حيث ننقل لكم صلاة الفجر، فجر يوم طيب من أيام الله تعالى. معنا قارئا الشيخ حجاج الهنداوي، ومبتهلا ومؤذنا الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. ويحين موعد نداء لصلاة الفجر في 4:27 بمشيئة الله تعالى. ما أعظمها من ساعة حين يقف العبد بين يدي مولاه، وقد سكنت الأصوات وخشعت الأرواح وتجلت أنوار السحر. بعد قليل ينادي المؤذن: الصلاة خير من النوم. فيهب المؤمنون إلى بيوت الله يرجون رحمة لا تنقطع، ونورا لا يخبو، وقبولا يرفع الدرجات. فابقوا معنا أيها الكرام لنعش معا هذه الأجواء الإيمانية المباركة، ونحن في رحاب قلعة العلم، في رحاب الجامع الأزهر الشريف، عبر أثير الإذاعة المصرية. نصغي إلى تلاوة ندية من كتاب الله تعالى، ذلك الكتاب الذي جعله الله هدى للناس وشفاء لما في الصدور، بدءا من الآية 11 من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، نسأل الله له التوفيق والقبول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وأنت أصدق القائلين، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة يونس التي تلاها علينا قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي، استهللنا بهذه التلاوة لقاء الفجر ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية. اللهم يا رب، هذا الفجر المبارك كما أيقظت العيون للصلاة فأيقظ القلوب لطاعتك، وكما دعوت عبادك إلى بيتك الحرام فاجعل لنا نصيبا من القبول والقرب والرضوان. اللهم بارك لحجاج بيتك الحرام خطاهم، اللهم يسر لهم سفرهم، اجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم مغفورا. اللهم اجمع هذه الأمة على الخير، واحفظ مصر وسائر الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أيها الأحباب، مستمعين عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، حتى يحين موعد النداء لصلاة الفجر في 4:27 بمشيئة الله، نبقى مع الابتهال والدعاء والرجاء مع المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي.

0: وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ أحمد فهيم الغرباوي لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الدعاء والابتهال والرجاء. قام الإخوة المصلون هنا في الجامع الأزهر الشريف وفي كل مكان رفع فيه نداء الحق، قاموا لأداء ركعتي سنة الفجر، يستحضرون بقلوبهم نفحات هذا الموسم، ويدعون الله تعالى أن يجعل لهم من نفحات موسم الحج أوفر الحظ والنصيب، وأن يرزقهم زيارة بيته الحرام والوقوف بعرفات والنظر إلى الكعبة المشرفة بقلوب مفعمة بالشوق واليقين. مستمعين الكرام، عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، ها هو فجر جديد أطل على الدنيا بنوره. والفجر إخوة الإيمان ليس مجرد بداية يوم، بل هو ميلاد روح وعهد جديد بين العبد ومولاه. ومن ذاق لذة الوقوف بين يدي الله سبحانه في هذا الوقت علم أن السعادة ليست في متاع الدنيا، وإنما في سجدة صادقة بين يدي الله، ودمعة خشوع، وقلب امتلأ بحب الله سبحانه. فاستقبلوا هذا الفجر إخوة الإيمان بقلوب خاشعة وألسنة ذاكرة، وصلوا وسلموا على سيدنا محمد رسول الله، الذي كان إذا دخل عليه الفجر أقبل على ربه بكامل قلبه وروحه. عبر أثير الإذاعة المصرية ومن هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، هذا المنبر الذي حمل لواء العلم والقرآن عبر القرون، نتذكر معا أن أعظم زاد يحمله الحاج في رحلته هو التقوى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيا من كتب الله لهم الحج هذا العام، اجعلوا قلوبكم قبل حقائبكم مستعدة للرحلة، وطهروا أرواحكم قبل أبدانكم، وأكثروا من الصفح ورد المظالم، أكثروا من صدق التوبة مع الله، فإنها أيام مباركة. من أحسن فيها القصد بلغه الله أعظم الأجر. ويا أخي، يا من لم يكتب له الحج هذا العام، إن أبواب الله واسعة، ورحمة الله قريبة، ورب البيت يعبد في كل مكان، ومن صدق مع الله بلغه الله منازل الصالحين بنيته وإخلاصه. اللهم اجعل هذا الفجر شاهدا لنا لا علينا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، واجمعنا يا ربنا جميعا على طاعتك في الدنيا، وعلى جوار وشفاعة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي سنة الفجر، والآن مع تلاوة قصيرة من كتاب الله تعالى يقام بعدها لصلاة الفجر من الجامع الأزهر، يؤمنا فيها الشيخ محمد سالم عامر أبو الشقاف. ابقوا معنا إخوة الإيمان في هذه الأجواء الإيمانية العامرة بذكر الله، نستمع إلى تلاوة يتلوها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

0: استووا إن شاء الله. الركعة الثانية بها سجدة تلاوة. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

0: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام كمال على نبينا ومصطفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تنفرج بها الكرب.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ها قد انقضت دقائق الفجر المباركة، وتعطرت الأرواح بآيات القرآن، وارتفعت القلوب في

0: اللهم اجعل هذه الصلاة نورا في قلوبنا ومغفرة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا، وارزقنا يا ربنا الإخلاص في القول والعمل، واكتب لنا يا ربنا قبول الطاعات وحسن الخواتيم يا رب العالمين. واحفظ اللهم الأزهر الشريف منارة العلم والدعوة، اللهم احفظ علماءه وشيخه وطلابه. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقلنا لكم صلاة فجر اليوم عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، رحاب الجامع الأزهر الشريف. أمنا في الصلاة الشيخ محمد سالم عامر أبو الشقاف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا الشيخ حجاج الهنداوي، ومبتهلا ومؤذنا الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لكم تحيات فريق العمل من أسرة الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد أبو الدهب وراني عبد الباسط ولبيب عبد الهادي، من مصدر الإذاعة الخارجية محمد صبيح وطارق شحاتة. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، وهذه أطيب تحياتي، كنت معكم فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. أعود بالميكروفون إلى استديوهاتنا بمسبيرو، فإلى هناك نشكركم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الأحد 22 من ذي القعدة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للعاشر من مايو من عام 2026 من الميلاد. نجدد لحضراتكم تحياتنا شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت 5 من صباح الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان مع كتاب الله تعالى مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل بدءا من الآية 46 من سورة الرحمن حتى ختام سورة الحديد.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان

إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكان

بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

الكفور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

0: عظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل بدءا من الآية 46 من سورة الرحمن حتى ختام سورة الحديد، فقرة جديدة نستمع إليها في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الأحد ستشرق بإذن ربها في سماء القاهرة في 6:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ محمد الدعلوب.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الدعلوب هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 35 دقيقة من صباح يوم الأحد 22 من ذي القعدة من عام 1447 من الهجرة النبوية المباركة، 10 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من 5:30 وتمتد حتى 8:00. فريق العمل خلال هذه الفترة: شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الروم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الروم، تلاها القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

على دين.

0: قدم المبتهل الشيخ علي الزاوي هذا الابتهال. 5:48 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الطور، يتلو علينا القارئ الشيخ علي حزين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ علي حسين تلامذة ياسر من سورة الطور.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا

0: أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء.
1: سبحان ربي لم يلد

الله سبحانه هو الإله الحق المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإفناء والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال، لم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في تصريف شيء منها، تفرد بالأسماء والصفات وتفرد بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواه بقاء. سبحانه تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل من أول سورة المجادلة حتى الآية التاسعة من سورة الممتحنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

رسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.

عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

سواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟

0: هم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل برواية حفص عن عاصم من أول سورة المجادلة حتى الآية 9 من سورة الممتحنة. يتجدد لقاؤنا مع هذه الرحلة الإيمانية في تمام 10، وساعتنا الآن 6:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أسامة علي من المنصورة، يقول في رسالته: من خلال تعاملي مع كثير من الأفراد في الحياة اليومية في الشارع أو في السوق أو أماكن العمل، لاحظت غياب قيمة من أهم القيم في حياة البشر، ألا وهي قيمة المحبة. فالناس يتصرفون كما لو كانوا يكرهون أنفسهم ويكرهون غيرهم، وسؤالي: ما هي الأسباب التي تقوي المحبة بين الناس حتى نعيد لمجتمعنا طبيعته السمحاء والتي كانت سببا في حلول البركة وكثرة الخيرات؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: عندما تغيب المحبة يغيب معها الخير، وعندما يغيب الخير يغيب معه الأمن والاستقرار، وعندما يغيب الأمن والاستقرار تغيب روح الود والسلام، وعندما تغيب روح الود والسلام تظهر الكراهية وينتشر العنف ويحل الشقاء وتتسع دوائر المعاناة والتعاسة. عندئذ لا يكون الحل إلا بالرجوع إلى قيمة المحبة، فيحب المرء لغيره مثل ما يحبه لنفسه، إعمالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الجواب المفصل، فإن المحبة والعدل من أسباب انتظام أمور الناس، ولو تعامل الناس بالمحبة لاستغنوا بها عن العدل، فقد قيل: العدل خليفة المحبة، يستعمل حيث لا توجد المحبة، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي كراهية قوم، على ألا تعدلوا. وليست المحبة مطلوبة في أمور المعيشة والحياة فقط، ولكنها مطلوبة أيضا في الطاعة، فالطاعة المبنية على المحبة أفضل من الطاعة المبنية على الرهبة والخوف، لأن طاعة المحبة تنبع من داخل الإنسان، أما طاعة الرهبة فلا تأتي إلا من خارجه وتزول بزوال أسبابها. وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا، وإذا تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا، وإذا عملوا عمروا، عمروا أي انشغلوا بالعمران، وإذا عمروا عمروا أي إذا قاموا بالعمران كما ينبغي جاءتهم الخيرات وذهبت عنهم السيئات وطال عمرهم. إن القلوب إذا امتلأت بالمحبة فاضت بالخير والعطاء على من حولها، لكن إذا امتلأت بالقسوة وامتلأت بالكراهية فإنها ستبخل بالخير على نفسها وعلى من حولها، وعندئذ لا يكون مصيرها إلا الهلاك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم.
3: طب دكتور، إذا كانت المحبة بهذه الدرجة من الأهمية في حياة الناس كما ذكرنا ورأينا، ترى كيف نقوي أواصر المحبة بين الناس؟
4: هنالك أسباب كثيرة تنشئ حالة المحبة وتقويها بين الناس. نذكر منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، منها الإتقان في العمل. فلكي يحبك الناس ازهد فيما في أيديهم وارض بما قسم الله لك. والصانع الذي يقنع بأجره يفوز بمحبة الناس ويحرصون على التعامل معه، بخلاف الصانع الذي يطمع ويطلب أجرا مبالغا فيه، فإن الناس لا يحبونه ولا يحبون التعامل معه. ومنها حسن المعاملة، ومنها إفشاء السلام، كما ورد في الحديث: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا سلام المقال وسلام الحال. إن المحبة لن تكلفنا اليوم كثيرا، لكنها سوف تبدل الأحوال وترفع من حالة القرب بين أفراد المجتمع وتجعلها في أفضل حالاتها.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صالح عبد المنعم من الإسكندرية. يقول في رسالته: بعض أصدقائي يخرجون لصيد الطيور بالبندقية عند البحر، وبعد إصابتها منها ما يقع في البحر فينزلون في الماء لأخذها، وأحيانا يجدونها لا تزال بها حياة فيذبحونها، وأحيانا أخرى يجدونها ميتة وليس بها حياة. سؤالي عن حكم أكل الصيد الذي مات في البحر. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الصيد من الحلال الطيب الذي أباح الله أكله والانتفاع به، وهو مباح إذا لم يترتب عليه إضرار للناس بإتلاف مزارعهم أو إزعاجهم في منازلهم، أو كان الغرض منه مجرد اللهو أو اللعب أو القمار وتعذيب الحيوان، وإلا فيحرم، فقد ثبت حل الصيد وأكله بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض صيد أصيد بقوسي أو بكلبي الذي ليس بمعلم أو بكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. وروى مسلم عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
3: يبقى إذن الصيد الذي أصيب ووقع في الماء أو ماء البحر ثم مات فيه قولان.
5: نعم. وعلى هذا فلو رمى صيدا فوقع في الماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه على الأرض فمات حرم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. ولهذا أجمع فقهاء المسلمين على أن الصيد إن وجد في الماء ميتا أو تردى من فوق سطح أو جبل ميتا لا يحل أكله، لجواز أن يكون موته اختناقا بالماء أو قتل مترديا من السطح أو الجبل، فيدخل في هذه المحرمات المنصوص عليها في هذه الآية الكريمة. وعلى ذلك فإن الصيد الذي وقع في الماء لا يحل أكله أو الانتفاع به إذا أخرج ميتا فاقدا لكل مظاهر الحياة، وكذلك ما تردى من فوق جبل أو سطح فمات قبل إدراكه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: إذن قول واحد وليس قولين.
5: نعم، في هذه المسألة لم يختلف فيها الفقهاء.
3: نعم إخوة الإمام، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 6:40 من صباح يوم الأحد. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأنعام، يتلوها القارئ الشيخ طه الفشني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وجنات من

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان التوبة النصوح وشروطها نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عبد المنصف محمود عبد الفتاح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. التوبة من الذنوب والآثام لا يستغني عنها تقي ولا شقي ولا عالم ولا جاهل ولا بر ولا فاجر، لأن الغفلة والنسيان والهفوة والتقصير عن بلوغه أسمى الغايات البشرية لا يسلم منه أي مخلوق. فالتجرد للخير والكمال والطهر والنقاء ليس في طبيعة البشر، وإنما هو شأن الملائكة المقربين الذين خلقهم ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذلك كما خلق الله الشياطين غير الشر والفساد والإفساد لا يعرفون، خلق الإنسان بين خير الملائكة وشر الشياطين، خلقه وعنده استعداد للخير والشر، فإن غلب خيره شره التحق بالملائكة، وإن غلب شره خيره التحق بالشياطين. ولهذا حث ديننا الحنيف على التوبة ورغب فيها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وروى مسلم عن الأغر بن يسار المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة النصوح هي أن يقلع الإنسان عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يعود إليه في المستقبل. وإن كان الحق لآدمي وكان ماديا رده إليه بطريقة ما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة. فإذا جزم الإنسان بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطايا والآثام. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. قال تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والتوبة النصوح هي التي يجمعها 4 أشياء: الأول الاستغفار باللسان، الثاني الإقلاع بالأبدان، الثالث إضمار ترك العود بالجنان، الرابع مهاجرة سيء الإخوان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من تسجيلات فضيلة الشيخ عبد المنصف محمود عبد الفتاح، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح حدثنا تحت عنوان التوبة النصوح وشروطها. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة الرحمن.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت سورة الرحمن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
1: عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. الحديث رواه الترمذي وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا الحديث الذي استمعنا إليه الآن يبين ما ينبغي أن يكون في الطواف بالبيت وفي السعي بين الصفا والمروة وعند رمي الجمار من إقامة ذكر الله عز وجل. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بين الركنين: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، ويدعو الحاج حال أشواطه الثلاثة وهو يرمل مكبرا ربه وقائلا: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويدعو في طوافه: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم، أنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا شك أن الطواف بالبيت له أهميته، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إن الداخل للبيت الحرام عليه أن يغتسل ويتوضأ، وإذا ما دخل البيت ووقع نظره عليه رفع يديه داعيا ربه سبحانه وتعالى قائلا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يبدأ طوافه بالحجر الأسود مطبعا محاذيا له، ويستلم الحجر أو يشير إليه، ثم يجعل البيت عن يساره ويقول داعيا: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وذلك بأن يسرع في المشي ويقارب الخطى مقتربا من الكعبة، ثم يمشي دون رمل في الأشواط الباقية. وإذا انتهى إلى الركن اليماني استلم ودعا قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد أن ينتهي من الأشواط السبعة للطواف يصلي ركعتين سنة الطواف عند مقام إبراهيم لقول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلذا يستحب أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. وإذا كان المحرم محرما بعمرة بأن كان متمتعا فعليه السعي ثم الحلق ويتحلل من إحرامه حتى يأتي يوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية فيحرم بالحج. وإن كان مفردا أي محرما بالحج أولا فقط فيظل على إحرامه، ويكون هذا الطواف هو طواف القدوم ولا يتحلل إلا في يوم العيد. وإن كان قارنا أي محرما بالحج والعمرة معا يظل أيضا على إحرامه. وهذا الطواف سواء كان للقدوم بالنسبة للمفرد أو للعمرة بالنسبة للمتمتع أو للقارن فإنه يشترط في الطواف بشكل عام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والطهارة من النجاسة، لأن الطواف كالصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. كما يشترط فيه ستر العورة وأن يكون الطواف بعيدا عن حجر إسماعيل وعن الشاذوران وهو البناء الملاصق لأساس الكعبة من الأسفل. ويستحب في غير مزاحمة استلام الحجر وتقبيله، وإلا بأن كان هناك زحام فيكفي أن يشير إليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه يبكي طويلا، فإذا عمر يبكي طويلا فقال: يا عمر، هنا تسكب العبرات. والطواف بالبيت له هذه المكانة العظيمة، لأن الإنسان يستشعر وجوده في بيت الله سبحانه وتعالى، وأنه الذي أمر بتطهير بيته للطائفين والقائمين والركع السجود. والحديث إذ يوضح أن الطواف بالبيت وأن السعي بين الصفا والمروة وأن رمي الجمار إنما جعل لإقامة ذكر الله عز وجل، فلا يغفل الإنسان عن ذكر ربه في هذه المواطن المباركة، ولا عن دعاء والتقرب إلى الله، لأنها مواطن لإجابة الدعاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فازت في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج بجائزة قدرها 2500 جنيه هبة يونس عبد الله يونس من محافظة البحيرة. الآن إلى حلقة جديدة من هذه المسابقة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. مكة المكرمة بلد حرام فضلت على سائر بقاع الأرض لكمال عناية الله تعالى بها، فقد أودعها بيته المحرم وجعلها قبلة الدنيا وخصها بعبادة من أعظم العبادات وهي الحج. هذه العبادة أحد أركان الإسلام الخمسة، حرمها سبحانه وتعالى وجعلها بلدا آمنا، كما أنها مهد خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك مهبط الوحي لآخر الرسالات السماوية. ومن هنا كان التمايز لهذه البقعة المشرفة في أرض الله تبارك وتعالى. ومن أبرز خصائص البلد الحرام أن جعله الله تعالى مكانا محرما، فقد حكى الله سبحانه قول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. والمقصود بالبلدة المحرمة مكة المكرمة، وأسند الله تبارك وتعالى التحريم إليه تشريفا لمكة واختصاصا لها. وقوله سبحانه الذي حرمها، أي التي عظم الله حرمتها، فهذا الحرم آمن لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه أحد، وحرم الصيد فيه وقطع الشجر حتى اللقطة، لا يجوز أخذ ما يؤثر عليه من أموال أو أغراض مفقودة في هذا المكان. وتظهر هذه الخصائص أيها الإخوة المؤمنون مكانة هذا البلد وعظم شأنه في الإسلام. وقد أكدت السنة النبوية هذه الحرمة وبينت أن الله تبارك وتعالى هو الذي حرم مكة وليس الناس، ويعد هذا التحريم دليلا على قدسية المكان ووجوب تعظيمه. والسؤال العاشر: اذكر حديثا شريفا في بيان حرمة مكة المكرمة.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، ونستمع إلى إعادة لهذه الحلقة في 7:45 من مساء اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول ثمرات الجنة ورضوان الله تعالى، والمقارنة بين نعيم المتقين وعذاب الكافرين. ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول الفارق بين هداية الدلالة وهداية المعونة، وكيف تباغت الساعة الإنسان لحظة موته، وأهمية استغلال الحياة، وذلك من خلال الآية 16 من سورة محمد من قول الحق عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن لا يصح لقائل أن يقول إذا كان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلماذا يعاقب من أراد أن يضله؟ يقول له هو لم يضله لأنه لم يبتدئ بالإيمان، ولذلك والله لا يهدي القوم الكافرين. كافر وكفر بالله إزاي يهدي إلى الأشياء؟ ممكن. والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. فعدم هداية الله للإنسان ناشئ عنه لأنه كفر أو فسق أو ظلم. يبقى جاي منين؟ مش هو ابتدأ كده يعمل كده؟ وإلا فالحق سبحانه وتعالى هدى الخلق أجمعين بما فيهم الكافرين. يا أيها الناس، مش يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. بمعنى يا أيها الناس بينادي كل مين؟ كل الخلق، الكافر والملحد والمش عارف الإيه كله، ويدينهم الدليل يقول لك أعمل كذا، آمن بي عشان تاخد خيري. أنت مش بتآمن بي علشان أخد خيرك، أنت بتآمن بي علشان أنا عايز أديك خير، فبزعل لما ما تأمنش بيا لأنني بحبك. ولذلك إحنا قلنا زمان: قالت السماء يا ربي ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت الأرض يا ربي ائذن لي أن أنخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت الجبال يا ربي ائذن لي أن أسقط على ابن آدم فقد طعم خيرك وإيه ومنع شكرك. ماذا قال الله لهم؟ قال إيه؟ دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هقعد أجيبهم كده وكده وكده لحد ما يأش فيهم من اللي هم إيه؟ من اللي هم موجودين. فإذا لا يضل الله إلا بسبب من سبب العبد. إحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، مثل تقريبي في الدنيا، لقيت بميدان وأنا عايز أروح البلد الفلاني وفيه طريق وطريق ما مش عارف إن هو اللي رايح، فجي عسكري المرور قلت له يا شيخ أنا رايح عايز أروح مثلا إسكندرية وعايز أروح مش عارف إيه، يقول لك طريق بره. يبقى دلك ولا لم يدلك؟ فالله دل المؤمنين والكافرين. لكن من اللي يسمع بقى كلامه ومن اللي سمع كلام الراجل بتاع المرور يقول له كثر الف خيرك الحمد لله اللي وجدتك كنت هتعب وظل، يقول له انت راجل طيب بس في عقبه هنا بيصلحوا الطريق، هركب وياك لحد ما نفذك من العقبه دي. اهي دي مدت لي مثالين اثنين، الدلاله وامنت بالدلاله وشكرت الدال. ام قالوا لا انا اعينك بقى انا، يبقى فيه دلاله هدايه الادله دي للمؤمن وللكافر، انما ادله المعونه بقى دي لمن امن. هيجي يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، اي بالمعونه على الطاعه واتاهم تقواهم. خلي التقوى تيجي لحدهم مش هم اللي يروحوا للايه التقوى. ليه؟ لان الانسان فاهم ان التكليف مشقه على النفس. يقول التكليف مش مشقه على النفس، التكليف راحه للنفس. ليه؟ احنا لما بنهديك بنقول لك خلي الهدى يركبك بالتكليف ويتعبك، ولا بنقول لك انت اللي تركب الهدى؟ اولئك على يعني انت ركبت الهدى عشان يوديكوا للغايه، يبقى الهدى مش جاي عبء عليكم، يبقى انتم اولئك على هدى، انت اللي راكب الهدى. ولذلك تيجي مثلا العبوديه ممقوته، اللسان يمقته، قال لك العبوديه للبشر، انما العبوديه لله شيء ثاني. العبوديه للبشر العبد يعطي خيره للسيد، ولكن عبوديتنا لله الله يعطي العبد خير الله. تبقى العبودية هي اللي ايه اللي تنفع بقى؟ تبقى عبوديتنا لله مش عبودية البشر للايه؟ للبشر. اذا فالهداية للكل مؤمن وكافر، لكن الذي يستمع اليها ويقتنع بها ويحمد ربنا عليه يقول له حديك هداية تانية بقى. الهداية التانية ايه؟ انني اعاونك على الطاعة، اسهل لك ايه؟ اسهل لك سبيلها، ما خلاش تتعبك وخليك تشوق لها بحب. ولذلك النبي لما كان يجي وقت الصلاة يقول إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، مش أرحنا منها خلينا نأديها ونخلص، لا أرحنا بها، لأن أنا هروح في حضرة الرب. حضرة الرب لا هيروح له، هو بقى غيب يعالجني غيبا، زي ما روح الطبيب ويعالجني. ده أنت الصنعة لله، والصنعة بتروح قدام الصانع، الصانع يبص فيها كده، الصانع الكويس أو بعد ما يشوفها يقول لك ده فيها كذا خلاص يعني. والصنع اللي لسه في النص ونص ولكن ما دور ساعتين انت ما تروح ربنا عارف الايه ايه اللي تعب غيبا يصلحه غيبا، الله غيب يصلحه بالغيب. والمهندس البشري مادة مشهد ويجيب سلك ويعمل مش عارف ايه حاجة دي. اريحنا بها يا ايه اهدي من زيادة الهدى. ولذلك يقول في ايات اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طب ده اتقيت الله بالفرقان، الفرقان هو اللي يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، انا اتخذت اللي تبع اوامر مين؟ مش تبع اوامر الفرقان؟ طب ازاي انا تبع؟ امال يأتيني فرقان يعني؟ يقول لك ده خاص بقى ليك، يجيب لك فرقان بقى ليك انت لوحدك كده. ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ زي آية ايه؟ والذين اهتدوا زادهم ايه؟ واقرا القران بقى بامعان تقول ايه؟ اما ثمود فهديناهم، هديتهم ليه يا رب؟ دللتهم على طريق الخير فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى إذن هديناهم يعني دللنا بس. اللي يؤمن بالدلاله دي يقول كثر خيرك يا رب، انت والله عملت فيها مروءه، يقوم يعاونه ايه معونه ايه معونه اخرى. ولذلك بنرد على الجماعه اللي هم مشرفين على انفسهم يقول لك ما هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان عايزني ما هدي كان عملني. تقوم تقول له طب اشمعنى بقى في الطاعه ما دام هو اللي هدى وهو اللي ضل، انت بتقول هو ضلني بيعذبني ليه؟ هات المقابل بقى. طب وهو اللي هداني من غير عمل مني بيديني ثواب ليه؟ هدي بلدي، اشمعنى دي دكنتها كده وسبتها لانها جايبه لك خير والتانيه وقفت فيها؟ يبقى دي تعرف ان انت حين يهديك الله للدليل فتستقبله تقول الله يا سلام ايه ده؟ يقول لك بس نعاونك زي بتاع المرور معاوني لحد ما نفت بالعقله. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. الله، الاول الواحد يروح للتقوى يقصدها ليفعل، سعف بقى انت ما تتخمر وياك هي اللي تجيلك لحدك. واتاهم تقواهم. هؤلاء القوم الذين لا يلتفتون الى ادله الله في الكون فيؤمنون به، وإلى معجزات الرسل فيصدقونهم، وإلى إحكام الآيات بالأحكام فلا يقبلونها. إيه بينتظروا؟ إيه ما الذي ينتظرونه؟ إيه

0: دقيقة فقهية أيضا. ما حكم سفر المرأة للحج بدون محرم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي عليه الفتوى في هذا الزمان نظرا لاختلاف الأحوال وزيادة وسائل الأمان هو أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة هو جائز شرعا ولا حرج عليها فيه، سواء أكان هذا السفر واجبا أم مندوبا أم مباحا. والأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير محرم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازمة لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توفر الأمن وما أكثره في هذا الزمان والرفقة الآمنة لم يشملها النهي عن السفر بدون محرم أصلا وعليه. فسفر المرأة للحج بدون محرم في هذا الزمان هو جائز ما دام موافقا للوائح والتعليمات، والله أعلم.
2: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: الساعة الآن تمام 8 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين نرحب بالزميل محمد بدر، وهذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بحضراتكم الزميل محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، تمر بنا اليوم ذكرى رحيل القارئ الشيخ محمود البجرمي يرحمه الله تبارك وتعالى.
1: إخوة الإيمان، ولد الشيخ محمود عزب السيد البجرمي بقرية بجرم مركز قويسنا بمحافظة المنوفية في 14 من أكتوبر من عام 1933، ولقد وهبه والده لخدمة القرآن الكريم فألحقه بكتاب القرية، وأتم حفظ القرآن الكريم في 9 من عمره، ثم درس أحكام التلاوة. وفي 14 من عمره أرسله والده لاستكمال دراسته بمعهد القراءات بشبرا بمدينة القاهرة. قرأ الشيخ محمود البجرمي بالإذاعة المصرية في عام 1968، شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك ومختلف المناسبات الدينية، وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله تعالى، وفي مثل هذا اليوم 10 من مايو من عام 1993 رحل عنا الشيخ محمود البجرمي. إخوة الإيمان، ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأحزاب.
2: الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورة الأحزاب تلاها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. ولا يزال الحديث موصولا حول البلد الحرام وفضائله. نود اليوم من فضيلتكم أن نتعرف معا على هل هناك أشياء أخرى حبى بها المولى تبارك وتعالى البلد الحرام؟
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. لقد ذكرنا أن الله تعالى امتن على البلد الحرام بالبيت الحرام، وكفى به من منة ونعمة، وامتن عليها بالركن والمقام، وكذلك امتن الله على البلد الحرام بوجود ماء زمزم فيها، ولا يوجد في غيرها في أي بقعة من بقاع الأرض. إن ماء زمزم التي منحها الله للسيدة هاجر أم العرب وابنها إسماعيل عليه السلام أبي العرب، إن زمزم التي انفجرت ماء لتشرب هاجر وإسماعيل عليه السلام عندما فاض ماؤها ونبع جعلت تحوطه بالرمال، وهي خير ماء على وجه الأرض، هكذا قال فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال: فيها طعام من الطعم، أي من شربه بنية الغذاء يشبع، وفيها شفاء من السقم، أي من شربه بنية الشفاء والدواء يشفى بإذن الله تعالى، فهي خير ماء.
1: ضيفنا الكريم، ماء زمزم خير ماء، فهل هناك شر ماء؟
2: نعم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والله ما على وجه الأرض ماء شر من ماء بئر بوادي برهوت. ووادي برهوت هو عبارة عن بئر عميقة بحضر موت لا يمكن نزول قعرها، وفيها كرجل الجراد من الهوام، أي حشرات لا يعلم قدرها ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، يصبح ويتدفق ويمسي لا بلال بها. لكن ماء زمزم، وهي مياه مباركة، هي طعام وشراب وشفاء وبركة، وقد جعلها الله في حرمه وبجوار بيته وفي أفضل البقاع، فجمع المحاسن كلها. وغيره من مياه الدنيا لا تصل إلى بركته ومكانته. وفي بلد الله الحرام جبل الصفا والمروة اللذان قال الله تعالى فيهما: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والسعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة فيه ثواب عظيم، كما روى الطبراني والبزار بسنديهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: وأما سعيك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة. وهذا يدل على أهمية وفضل السعي بين الصفا والمروة، يأخذ الإنسان به ثوابا كبيرا وأجرا عظيما، إن أجره وثوابه يعادل عتق 70 رقبة. وفي البلد الحرام منى التي تمنى أي تراق فيها الدماء، دماء القرابين والهدايا والأضاحي، والتي قال الله فيها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن مشعر منى هو أحد شعائر الله تعالى التي أمر بتعظيمها، وهو أقربها إلى المسجد الحرام. ومن الآيات القرآنية التي أشارت إلى منى قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى، وهي أيام التشريق. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من سورة الفرقان استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل لقاءنا مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وحلقة اليوم تدور حول آداب الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإذا كان الحاج مجاهدا أو كالمجاهد فإنه لا يتحمل الجهاد إلا القوي في جسمه وعقله وقلبه ونفسه، والذي تلقى دروسا عملية تؤهله لهذا العمل الشاق الذي يتنقل فيه بين السهول والجبال ويؤدي واجبه في الأرض والبحر والهواء. والفوز في المعركة يكون لمن هو أقوى سلاحا وأعظم خبرة وأصدق إيمانا وأقوم سلوكا، لا تسخطه لقمة عيش جافة أو موجة حر لفحت، فكل ذلك يهون في سبيل الغاية المنشودة، وهي النصر على العدو المكشوف والمستور. إن توطين النفس على التحمل في الحج لا يعني تعمد المعاناة والقصد إليها ليكون الأجر على قدر المشقة، ولكن المقصود هو الاستعداد للمواجهة وليس البحث عنها. فقد يحدث أن جماعة يرهقون أنفسهم في الحج عن قصد وتعمد، ويتمنى بعضهم أن يموت في هذا السبيل ليحظى بالدفن في مقبرة البقيع بجوار الرسول، وعملهم هذا إن لم يكن انتحارا فهو به أشبه. فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يتهادى بين ولديه فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر أن يمشي، يعني يحج ماشيا على الرغم من كبر سنه وضعف قوته. فقال: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه غني وأمره أن يركب. فإذا أتيحت الراحة فلنقبل ذلك شاكرين لله أنعمه، وإن لم يتح ذلك كان الصبر والرضا واحتساب الأجر عند الله سبحانه.
0: يكثر السؤال عن قلة الماء في بعض الأحوال من أجل الطهارة، وكذلك عن عدم التمكن من أداء كل صلاة في وقتها لطول السفر مثلا بين مكة والمدينة، فما هو المخرج من ذلك؟
1: لا ينبغي أن يتألم أحد إذا لم يجد ماء يتوضأ به أو يغتسل في بعض الأحيان، فإن رخصة التيمم موجودة، وهي مع الإنسان في كل مكان يحل فيه أو طريق يسلكه. وكذلك إذا طال السفر وأحس الإنسان بالحرج إذا أراد أن يحافظ على أداء كل صلاة في وقتها فلا يكلف نفسه شططا، فهناك رخصة قصر الصلاة الرباعية ركعتين، ورخصة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء الإنسان، إما تقديما في وقت الأولى وإما تأخيرا في وقت الثانية، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
0: يحدث أن بعض الحجاج يتمسك برأي فقهي معين ويعتقد أنه هو الصحيح دون غيره، وقد يكون فيه مشقة، وهنا يثور الجدال ويخطئ بعضهم بعضا، فبماذا ننصح هؤلاء؟
1: إن الحاج سيسمع آراء كثيرة وهو يؤدي الشعائر، وأوصيه ألا يرهق نفسه بالتزام أحدها، فالخلاف في فروع الشريعة لا يضر ما دامت الأصول قائمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا كريما ميسرا لا معسرا، ولتكن دعوتنا إلى الحق والصواب بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا وجد خطأ لا وجه للتسامح فيه، وليضع كل إنسان أمام عينيه هذا التوجيه النبوي الكريم في أي تعامل مع الغير. ففي حديث الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيهما أيضا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكل ذلك تحت مظلة قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هناك أدب لا بد من مراعاته، وهو الإيمان بأن الحد ضراعة وتذلل، وخشوع وخضوع، لا يتناسب معه الفخر والكبرياء. ولذلك سوى الله سبحانه بين الحجاج جميعا في المظهر الذي يحرص الكثيرون على التباهي به، فجعله إزارا يستر أسفل جسمه، ورداء يستر أعلاه إن أراد، مع خف بسيط يتقى به أثر الحفاء بين الصخور والرمال. لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي على رحل رث وقطيفة خلقه لا تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وفي صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني كان واحدا من عامة الناس. وعندما أفاض من عرفة كما ورد بإسناد حسن، سمع وراءه زجرا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي الإسراع.
0: وهل هناك من توجيه للحاج إذا شرع في السفر وترك أهله ليسافر إلى بيت الله الحرام؟
1: إن لحظة السفر شديدة على بعض النفوس،
0: نعم،
1: فينبغي ألا ننسى الأسرة والأحباب، وأن نودعهم بمثل ما جاء في حديث أحمد: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فالله إذا استودع شيئا حفظه، كما رواه أحمد، وبمثل قوله كما في حديث الترمذي الحسن الصحيح: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وإذا خرج الإنسان من بيته فليقل: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ووحشة الطريق وكآبة المنقلب، إلى غير ذلك من الذكر والدعاء المأثور في كتب السنة. وقد جاء فيها: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نحيا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا بدءا من الآية 64 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأنفسهم حرجا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الذي تلا علينا بدءا من الآية 64 وحتى الآية 93 من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: وحول الكعبة الغراء طافوا

0: قدم المبتهل الشيخ حسن عبد العال القاسم هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البيهقي في شعب الإيمان: بينما كان ابن عمر يسير في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له، إذ مر بهم راعي غنم، فأراد ابن عمر أن يختبر ورعه، فقال له: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذا فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليه؟ وكان صائما، فقال: إنها ليست لي بغنم، إنها غنم سيدي. فقال له ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدها فقلت: أكلها الذئب؟ فولى الراعي عنه ويقول: أين الله؟ قال: فجعل ابن عمر يردد قول الراعي وهو يقول: فأين الله؟ فلما قدم ابن عمر المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم والراعي، فأعتق الراعي وأعطاه الغنم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاته عبد العظيم، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 9:15. إخوة الإيمان، في تمام الساعة 10 إن شاء الله نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله تبارك وتعالى، مرتلا برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يرتل بدءا من الآية 10 من سورة الممتحنة. أما الآن فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة، يتلوها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة التوبة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية
1: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
0: ما النذور الواجب الوفاء بها في مناسك الحج كما في قوله تعالى وليوفوا نذورهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. النذور الواجب الوفاء بها في مناسك الحج هي التي أوجبها الحاج على نفسه إن كان قد نذر عملا زائدا على ما تقتضيه فريضة الحج، كمن نذر طوافا زائدا أو نذر اعتكافا في المسجد الحرام أو نسكا أو إطعام فقير أو نحو ذلك، ويكون وقت الوفاء بالنذر بعد التحلل من إحرام الحج. والوفاء بالنذر واجب مطلقا وليس مختصا بالحج فحسب، ما دام النذر في غير معصية، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولكن الوفاء بالنذر في الحج أحق وأوجب، ويكون هذا الوفاء بالنذر بعد التحلل من الإحرام لكي لا تختلط عبادتان، وليكون إحرام الحج خالصا للحج. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لكل أمة أجل فإذا جاء

0: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إخوة الإيمان، تمر بنا اليوم ذكرى رحيل القارئ الشيخ محمود البجرمي، ونستمع على مدار اليوم إلى عدة تلاوات، ومن ذلك في 12:30 إن شاء الله تلاوة مباركة مدتها نصف الساعة لما يتيسر من سورة إبراهيم، قرآن المغرب من سورة الشورى والعلق في 7:55، بينما في 12:15 تلاوة مباركة من سور لقمان وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الشيخ محمد الطوخي.
1: يا أرض الحجاز حبيب نور.

لبيت يا يا يا يا يا يا يا يا يا

في الأرض محمد في الأرض أحمد في الأرض محمد في الأرض أحمد في الأرض محمد في الأرض أحمد وفي السماء

0: دقات العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال من المبتهل الشيخ محمد الطوخي. موعدنا الآن مع المصحف المرتل، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يستأنف رحلته بدءا من الآية العاشرة من سورة الممتحنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية العاشرة من سورة الممتحنة وحتى ختام سورة الطلاق. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ربع الساعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسجد محمد علي أو مسجد الألبستر لكثرة استخدام هذا النوع من الرخام في تكسية جدرانه، أو مسجد المرمر وهو أحد المساجد الأثرية الشهيرة بالقاهرة، أنشأه محمد علي باشا ما بين الفترة من عام 1830 من الميلاد إلى عام 1848 ميلادية، وذلك على الطراز العثماني على غرار جامع السلطان أحمد باسطنبول. وقد اهتم خلفاء محمد علي باشا بالمسجد فأتموا البناء وأضافوا إليه بعض الإضافات البسيطة، كما جعلوه مقرا للاحتفال بالمناسبات الدينية السنوية. شيد المسجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وهو حاليا من آثار حي الخليفة التابع للمنطقة الجنوبية بالقاهرة، ويجاوره داخل القلعة مسجد الناصر قلاوون. شرع في إنشاء المسجد سنة 1830 من الميلاد، ووضع أساسه على الصخر، واختيرت الحجارة الضخمة لبنائه، وكانت تربة بكانات من الحديد، واستمر العمل به حتى وفاة محمد علي باشا سنة 1848 من الميلاد، فدفن في المقبرة التي أعدها لنفسه بالمسجد. وكان حينها المسجد كاملا من أسوار وقباب ومنارات وكتابات تعلو الشبابيك، أما كسوة الوجهات بالرخام فلم يتم منها إلا القسم السفلي حتى الباب القبلي للصحن، وكسوة الأفاريز حول الشبابيك النحاسية. ولما تولى عباس حلمي باشا الأول حكم مصر سنة 1848 من الميلاد، أمر بإتمام كسوة الرخام، وكذلك عمل تركيبة رخامية ومكسورة نحاسية لقبر جده محمد علي باشا، ووضع بداخلها شمعدانات فضية ومصاحف مذهبة، كما أمر بفرش المسجد وإضاءته بالنجف، وعين له القراء ورصد له الخيرات. وفي عهد محمد سعيد باشا الذي تولى الحكم سنة 1854 من الميلاد، رصد للمسجد خيرات كثيرة، وأمر أيضا بطلاء مكسورة القبر النحاسية، وأحدث بعض التغيرات في كتابتها. وخلال عهد إسماعيل باشا الذي تولى حكم مصر سنة 1863 من الميلاد، زود المسجد بأبواب جديدة بشماعات نحاسية ومصحفان مذهبان بخط إبراهيم أفندي رشدي، وأعد به مقصورة بجوار المنبر كي يصلي فيها السلطان عبد العزيز الأول لما حضر إلى مصر وصلى بالمسجد. أما بعد تولي توفيق باشا الحكم سنة 1879 ميلادية، فقد أمر بإصلاح رخام الصحن وإعادة رصاص القباب، وزوده بمصاحف مذهبة. وفي الركن الغربي القبلي يقع قبر محمد علي باشا، وضعت عليه ترقيبة رخامية حولها مكسورة نحاسية جمعت بين الزخارف التركية والعربية والمصرية. وإلى لقاء آخر مع كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عود العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأنعام، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. نود أن نستوضح المعنى العام لهذه الآية.
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المولى تبارك وتعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، كما تفضلتم وتلوتموها بأفضل تلاوة. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ما سبق من كل ما ساقه المولى تبارك وتعالى من إهداء المهتدين أو هداية المهتدين وإضلال الضالين والمشركين والمعاندين ممن يحملون مطالب لا تليق بأن يخاطب بها المولى تبارك وتعالى، هو سبحانه وتعالى الذي يقول: وهذا صراط ربك مستقيما، أي هذا الذي بيناه لك أيها النبي أيها الرسول، هو الطريق الموصل إلى مرضاتي، إلى رضا ربك وإلى جنته. قد بينا، أي فصلنا، أي بينا بيانا مفصلا موضحا. قد فصلنا الآيات، أي البراهين، لقوم يذكرون، لمن يتذكر من أهل العقول الراجحة ومن ذوي النهية، ممن يعرفون فينتفعون فيرتفعون.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لماذا أطلق الحق سبحانه وتعالى على الجنة بأنها دار السلام؟
3: نعم، السلام هو تحية الإسلام، السلام يعني الأمان، السلام هو تحية أهل الجنة في الجنة، إلا قيلا سلاما سلاما،
2: تحيتهم فيها سلام.
3: الله، إذا كان الأمر كذلك فتحية المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرد فرض، آثم من لم يرد السلام، دين يؤثم من لا تقول له عليك الأمان، كما قال: الأمان عليك، السلام عليكم، وعليكم السلام، الأمان عليكم، وأيضا أبادلك الأمان. يبقى إذن الأمن والأمان هما سدى ولحمة دين الإسلام، وبناء على ذلك فإن من التزم بالأمن والأمان وتأمين الخائفين له في نهاية المطاف جزاء، الله يعطيه جزاء من جنس صنيعه في الدنيا، فيدخل إلى دار السلام، فهو من السلام في الدنيا يذهب إلى دار السلام في الآخرة، ومن هنا كان وجاءت تسمية الجنة بدار السلام،
2: لأن كل ما يتعلق بها سلام.
3: نعم.
2: وهو وليهم بما كانوا يعملون، المقصود بالولاية،
3: الله سبحانه وتعالى ناصرهم وحافظهم جزاء لهم بسبب ما قدموه من عمل صالح.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس، المقصود بالحشر.
3: هذه الآية الكريمة التي ضمت اليوم الذي يساق فيه ويحشر الكفار ومن تولاهم من شياطين الجن ولا مانع من دخول الإنس، هذه الآية تظهر أنه لا يمكن أن يفلت من لقاء الله أحد. والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر وأن يذكر كل من يصلح له الخطاب: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، اذكر يوم يحشر الله تعالى الكفار ويحشر أولياءهم من شياطين الجن، فيقول: يا معشر الجن، قد أضللتم كثيرا من الأنسي والبشر.
2: وهذا هو المقصود بالاستكثار، استكثار الجن من الإنس.
3: نعم. وقال أولياؤهم من كفار الإنس: ربنا قد انتفى بعضنا من بعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي بلغنا الأجل الذي أجلته لنا بانقضاء حياتنا في الدنيا، فنهاية هؤلاء جميعا نهاية الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى رادا عليهم ولهم: النار مثواكم، أي النار هي مكان الثواء، أي الإقامة لكم.
2: فضيلة الدكتور، في سياق الآية وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، المقصود بهذا الاستمتاع؟
3: الاستمتاع هو من قبيل الإيذاء، من قبيل الأعمال الفاسدة، من قبيل ترويع الآمنين. فإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
2: إذن هل يجوز أن نقول أن هذا الاستمتاع أن الشياطين وسوست وزينت، والإنس أو الإنسان بالتالي تبع شهواته؟
3: نعم،
2: واستجابوا لهذا، صار خلف هذه الوساوس.
3: نعم. وتأتي الآية: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذه الآية تظهر أنه بمجرد أن يقف هؤلاء وأولئك أمام الله يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى آخره، ويتبرأ الإنس من الجن بسبب ما أحدثوه في الناس. وإلى وقتنا هذا عندما يستجيب الإنسان للشيطان ويصنع أفاعيل الشياطين بالذهاب إلى الجان والأعمال السحرية وما شابه إلى آخره، ويسحر أعين الناس إذا كان في إيذاء الناس فسيكون من يفعل هذا نهايته النار، كما قال الله تعالى: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه ولا تكون الأخرى إن شاء الله.
2: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا، برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا بدءا من أول سورة التحريم.

رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

0: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من أول سورة التحريم وحتى آخر سورة الحاقة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد قليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد بدر وكمال نصر الدين. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، نقف اليوم مع موضوع يهم كل من ينوي السفر إلى بيت الله، وهو التغذية والترطيب في الحج. إن الحج رحلة مرهقة بدنية، وإحساس الجسم بالقوة والنشاط يعتمد على ما نأكله ونشربه، فالتغذية الجيدة ليست رفاهية بل هي ضرورة للحاج تساعده على توفير الطاقة. فالمشي لساعات طويلة والطواف والسعي، كل ذلك يحرق الكثير من السعرات، كما تساعده على التحمل البدني والذهني. فالجسم يحتاج إلى العناصر الغذائية الأساسية ليبقى نشيطا وصحيحا، والعقل يحتاج للغذاء الجيد ليحافظ على التركيز والصبر. ونقص السوائل والعناصر الغذائية يؤدي إلى التعب السريع والإجهاد، وقد يمنع الحاج من أداء مناسكه بشكل صحيح. والترطيب شيء أساسي للجسم لمواجهة العرق وفقدان السوائل وتقليل الإرهاق والإجهاد. فالماء هو حياة الجسم في الحج، حيث الحرارة الشديدة والزحام، فاشرب الماء بانتظام، لا تنتظر العطش، وقسم شرب الماء على مدار اليوم، ولا تشرب كمية كبيرة دفعة واحدة، واحمل معك زجاجة مياه صغيرة دائما، وتجنب المشروبات الغازية والكافيين بكثرة، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل، كما يمكن تناول عصائر طبيعية بدون سكر مضاف. ومن الأطعمة المفضلة للحاج اختيار أطعمة سهلة الهضم ومغذية، مثل الفواكه الطازجة والمجففة، لأنها تمد الجسم بالطاقة بسرعة وسهلة الهضم. والخضروات السهلة الهضم تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، والأطعمة الغنية بالبروتين للحفاظ على العضلات والقدرة على التحمل، والحبوب والخبز الكامل تمد الجسم بالطاقة ببطء وتمنح شعورا بالشبع. ويفضل تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم، بدلا من وجبة واحدة كبيرة تسبب إرهاق المعدة وتشعر الجسم بالخمول. ومن الأخطاء الشائعة في التغذية أثناء الحج الإفراط في الأطعمة الثقيلة والدهنية التي تسبب شعورا بالثقل، والاعتماد على الوجبات السريعة أو الجديدة تماما دون تجربة مسبقة، وتجاهل وجبات خفيفة تحتوي على الطاقة أثناء اليوم الطويل. كل هذه الأخطاء تؤثر على القدرة البدنية والنفسية للحاج، وقد تعيقه عن أداء المناسك بشكل كامل. أيها الحاج الكريم، الحفاظ على الترطيب والتغذية الصحيحة يساعد على الصبر والثقة في القدرة على التعامل مع الزحام والإرهاق، لأن الجوع أو العطش يزيد من التوتر وسرعة الانفعال، كما يساعد على التركيز في العبادة والانتباه للطواف والسعي والدعاء والاستمتاع برحلة طاعة مريحة. نصيحة الحلقة: التغذية والترطيب في الحج ليستا طرفا، بل هما أساس لطاقتك وقدرتك على إتمام المناسك بسهولة وأمان. نسأل الله أن يقوي أبداننا على طاعته، وأن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السعاد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا بدءا من أول سورة المعارج.

ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

البشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: المغفرة. صدق الله العظيم.
1: من آية ذكر الحكيم وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من أول سورة المعارج وحتى آخر سورة المدثر. الفقرة القادمة من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي 1:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا ما يتيسر من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الروم تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. دكتور الشحات، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بحضراتكم وبكل السادة المستمعين.
0: أستاذنا، ما زال الحديث موصولا مع أسماء مكة المكرمة، ومن هذه الأسماء أم القرى.
1: نعم.
0: وقد ورد في كتاب الله عز وجل في موضعين. نتوقف اليوم مع الموضع الأول في سورة الأنعام في الآية 92، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العظيم. أولا، المعنى العام لهذه الآية.
1: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الله تبارك وتعالى يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هذا الكتاب القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنزله عليه لينذر بهذا الكتاب أهل مكة.
0: نعم.
1: وينطلق من هذا البلد إلى كل ما حوله لينذر كل من حول هذا البلد الأمين، لأن منطلق الدعوة ومرتكزها وبداية الدعوة إنما كانت في أم القرى.
0: الملاحظ في بداية الآية دكتور الشحات أن الله عز وجل قال: وهذا كتاب أنزلناه.
1: نعم.
0: لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى: وهذا قرآن؟
1: لأن عندنا القرآن الكريم لفظ مكتوب، كلمة، سطر، حرف، وكلام منطوق. والله تبارك وتعالى إنما ذكر الكتاب هنا لأن الكتابة إنما توثق وتنقل بخط ثابت، وإنما ذكر الكتاب وصار علم على القرآن الكريم.
0: نعم.
1: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وإذا قلت الكتاب في أي مكان فهو القرآن الكريم.
0: ذلك الكتاب لا ريب فيه،
1: ينصرف ذهن الناس إلى القرآن الكريم.
0: نعم.
1: لما تقول كتاب الله عز وجل ينصرف إلى القرآن الكريم.
0: نعم.
1: قرأت من كتاب الله، هذا كتاب الله تبارك وتعالى. إنما ذكر الله تبارك وتعالى الكتاب لأن في الأصل أن الكتاب إنما يشتمل صفحات، وفي كل صفحة معنى، وفي كل معنى دلالة. فكأن الله تبارك وتعالى يقول إن في هذا الكتاب كل ما احتجتم إليه من هدايات ودلالات، من أحكام، من تشريعات، من إنذارات، من بشارات. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا بين دفتي هذا الكتاب: يا رسول الله، كل ما أردت أن تبلغه إلى الناس إلى قيام الساعة فهذا كتاب بين يديك، إذا قالوا لك من أين فقل هذا هو الكتاب من عند الله.
0: الله أكبر. نعم. أستاذنا، الله عز وجل يقول: ولتنذر أم القرى.
1: نعم.
0: أم القرى اسم من أسماء مكة.
1: نعم.
0: لماذا القرى؟
1: المفترض أن القرية رأي واحد.
0: نعم.
1: وفكر واحد ومذهب واحد، وأن بداية كل مدنية قرية، وأن القرية فيها عائلة وفيها أسر وفيها أخلاق وفيها قيم وفيها منطلق لعمل صالح. وأم القرى أي أنها المرجع والأصل لكل قرية. لماذا قال أم القرى؟ قال لأن أهل القرى جميعا يقصدونها، فكل قرية في الدنيا فيها مؤمن لله أراد أن يحج بيت الله يخرج من قريته ليلبي عند أم القرى، فكأنها تصل الجميع، فهي القرية الأولى، القرية التي تقصد، القرية التي ينبني عليها كل قرية في الدنيا، وهي من يومها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يستقر فيها دينان، وإنما هو دين واحد وتوجه واحد.
0: تنصرف أذهان الناس حينما نطلق اسم القرية على الزراعة والفلاحة. مكة لم يكن فيها زراعة في هذا التوقيت.
1: القرية ليست للفلاحة وفقط إلا في بعض البلاد. البلاد الزراعية قريتهم فلاحتهم، أما البلاد التي فيها المراعي فقريتهم إقامتهم، والبلاد التي فيها مصانع قريتهم مأواهم. فكأن الله تبارك وتعالى إنما ذكر هذا الجانب وهذه الناحية، مع أن مكة كما ذكرها رب العالمين واد غير ذي زرع. فكأن الله تبارك وتعالى يقول إن معنى القرية هنا أي التي يلجأ إليها أبناؤها ويأوي إليها الناس وقد توحدت أفكارهم وقلوبهم، وليس معنى القرية بمعنى أنها المزرعة، وإنما القرية التي يقيم فيها أهلها وقد توحدت قلوبهم. والقرية لأن قرى المؤمنين فيها ليس قرى أجساد وفقط، وإنما استقروا هنا فقرت عيونهم بالمقام هنا، فكان قراهم وضيافتهم من ربنا أن الله غفر لهم ذنوبهم، فهي أم القرى لأن فيها أعلى ما يكون من الضيافة، وضيافة الله أنوار ورحمة لمن حل بساحته.
0: يلاحظ من يقرأ هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يقول في اسم أم القرى: ولتنذر أم القرى ومن حولها.
1: نعم،
0: من؟ وهو اسم موصول بمعنى الذي، وهو يطلق على العاقل.
1: نعم،
0: لماذا هنا قال الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها، ولم يقل لتنذر أم القرى وما حولها من قرى مثلا؟
1: تعود أهل اللغة العربية أن يذكروا من للعاقل
0: نعم،
1: وما للجمادات التي لا عقل فيها. وهل هناك عقل كعقل مكة؟ وهل هناك عقل إلا ويرجع إلى ما في مكة؟ وهل هناك عاقل إلا ويأوي إلى مكة؟ فكأن الله تبارك وتعالى يقول إن هنا خطأ خير من خطأ على الدنيا، لينذر من هنا كل الدنيا، فكل من سمع عاقل، حتى الجمادات التي كانت تسلم على الحبيب صلى
0: صلى
1: الله
0: الله عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: وسلم تكرم بما. لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى أعطى من لكل من عقل، وجعل ما لمن ليس عنده من العقل هذه المزية. فالله قال لتنذر أم القرى، ومن أم القرى تنذر من حولها، فكأن من حولها إذا أوى إليها دخل في زمامها، وكأن عقلها يوزع على كل الدنيا فيسع كل من أوى إليها.
0: نعم، إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أشواق قلبي نحو مكة كافة، دمعي

0: البلد الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. فكرة وإخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى 12:15. هذه باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة: الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمود البجرمي، نذيعها بمناسبة ذكراه. والقارئ الشيخ محمود البجرمي ولد بقرية بجرم مركز قويسنا بمحافظة المنوفية في 14 من أكتوبر من عام 1933، وهبه والده لخدمة القرآن الكريم فألحقه بكتاب القرية، فأتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن 9. وفي 14 من عمره أرسله والده لاستكمال دراسته بمعهد القراءات بشبرا بالقاهرة. قرأ بالإذاعة المصرية في عام 1968، وشارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك ومختلف المناسبات الدينية. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله، وفي مثل هذا اليوم العاشر من شهر مايو من عام 1993، رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمود البجرمي. ومن تسجيلاته نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

committee. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر

مهطعين مقنعين

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي، وقد أذيعت بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ كامل حاتم الناقة.

0: 10:51 دقيقة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ مصطفى إسماعيل يؤذن بصلاة الظهر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. يؤذن بصلاة العصر في 4:28. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى ربع ساعة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الواقعة والحديد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام فيما مضى إلى القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورتي الواقعة والحديد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإسلام والإيمان، هناك سؤال ليس كسائر الأسئلة، بل هو ميزان القلوب ومفتاح الرجاء وبوابة النجاة. سؤال يقول: فما ظنكم برب العالمين؟ سؤال طرحه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، لا ليجاب بلسان فحسب، بل ليترجم إلى حياة كاملة. وقد تخيرنا لكم مقالا تحت عنوان فما ظنكم برب العالمين، جاء على موقع دار الإفتاء المصرية. وجاء في هذا المقال: إن حسن الظن بالله تعالى ليس كلمات تقال ولا شعورا عابرا، بل هو عقيدة راسخة ويقين يملأ القلب ويترجم إلى أعمال. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فمن ظن بالله تعالى خيرا وجد الخير، ومن امتلأ قلبه رجاء ساق الله له من فضله ما يعجز عن تصوره. وحسن الظن بالله لا ينفصل عن العمل، فمن حسن ظنه بالله لا يقيم على معصية ثم يقول ربي غفور رحيم. يقول الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ولننظر إلى حال الأنبياء والصالحين كيف كان ظنهم بالله تعالى. فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فيجعلها الله عليه بردا وسلاما. وهذا سيدنا يونس عليه السلام لما ألقي في بطن الحوت والتقمه الحوت في ظلمات ثلاث، نادى فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكانت النجاة من حيث لا يحتسب. وهذا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار والعدو على أبواب الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إنه اليقين الذي لا يتزعزع، حسن الظن بالله الذي يصنع المعجزات. لذلك أخي المسلم، حين تضيق بك الدنيا ويشتد عليك البلاء وتغلق في وجهك الأبواب، تذكر هذا السؤال: ما ظنكم برب العالمين؟ أترى ربا كريما يرد من دعاه؟ أترى ربا رحيما يضيع من رجاه؟ أترى ربا لطيفا يترك عبده في ضيقه بلا فرج؟ كلا والله، إن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول أيضا جل شأنه: إن مع العسر يسرا. فمن امتلأ قلبه يقينا بهذه المعاني عاش مطمئنا مهما اضطربت حوله الظروف. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس حسنا وأعظم الناس ظنا بالله تعالى ظنا حسنا. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن حسن الظن بالله يظهر في الشدائد لا في الرخاء فقط، يظهر عند المرض بأن تعلم أن الله أرحم بك من نفسك، ويظهر عند الفقر بأن تعلم أن خزائن الله لا تنفد، ويظهر عند الذنب بأن تعلم أن باب التوبة مفتوح، ويظهر عند الدعاء بأن توقن أن الله يسمعك ويستجيب لك، إما الآن أو يدخر لك أو يصرف عنك من الشر مثل ما دعوت. ولكن احذروا إخوة الإسلام والإيمان، فإن سوء الظن بالله من أعظم الذنوب. ولا تكن أخي المسلم ممن قال الله تعالى فيهم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فلا تظن بربك إلا خيرا مهما اشتدت الخطوب والابتلاءات. وفي الختام، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر ما في قلبك من ظن به سبحانه، وإذا أردت الطمأنينة فاملأ قلبك بحسن الظن وأحسن العمل واصدق اللجوء إلى الله، إنه سبحانه رب كريم رحيم لطيف، لا يرد من طرق بابه ولا يخذل من رجاه. فاجعلوا ظنكم به سبحانه حسنا، تعيشوا في الدنيا مطمئنين وتلقوه يوم القيامة آمنين.

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا بدءا من أول سورة القيامة.

برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

في شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

فسطوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في

سررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

ثمرة فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

نزلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: العالمين. صدق الله العظيم.
1: على مدى نصف الساعة استمعنا إلى فقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي رتل علينا بدءا من أول سورة القيامة وحتى آخر سورة التكوير. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي 3:45.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: لا لا يا سلمى لا.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وحكاية جديدة. ولا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: عنوان حكاية اليوم:
1: سلمى والعصفور الصغير.
0: محمد وسلمى شقيقان، محمد في المرحلة الإعدادية وسلمى في أول المرحلة الابتدائية، وهما يسكنان في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة. ويحضر محمد حقيبته وحقيبة شقيقته سلمى قبل النوم مساء كل يوم، وعندما يستيقظان صباح كل يوم مبكرا قبل شروق الشمس ليصليا صلاة الفجر، يقوم كل واحد منهما ويتوضأ ويصلي ويذكر أذكار الصباح ويرتدي الزي المدرسي، ثم يذهب محمد إلى أمه لتحياتها وتقبيل يدها، ويفعل ذلك مع والده أيضا. وتعلمت سلمى منذ صغرها أن تفعل ذلك مثل شقيقها، ثم يتناول كل واحد منهما إفطارا خفيفا قبل الخروج، ثم يأخذان معهما الإفطار الذي أعدته لهما أمهما، ويحملان حقيبتيهما وينطلقان في طريقهما إلى المدرسة، فيسيران على الرصيف بعيدا عن السيارات ليكون في أمان من أي خطر. وفي يوم من الأيام وهما في طريق عودتهما من المدرسة إلى البيت، كانت الرياح شديدة والهواء يعصف بالأشجار ويهزها لأنهما كانا يمران بسور حديقة كبيرة بها الكثير من الأشجار والأزهار والثمار والنخيل. وأثناء مرورهما بهذه الحديقة وجدا عصفورا صغيرا يصرخ لأنه من شدة الهواء وقع من عشه على الأرض تحت الشجرة، فأسرعت سلمى لتمسك بالعصفور الصغير بين يديها الصغيرتين لتأخذه معها إلى البيت. فقال لها أخوها محمد:
2: لا لا يا سلمى لا.
0: فنظرت سلمى إلى شقيقها باستغراب لماذا يمنعها، فقال لها:
3: اتركيه في مكانه تحت الشجرة لتعيده أمه إلى العش.
0: فقالت له سلمى وهي متمسكة بالعصفور:
1: ولكني سأعطف عليه وأهتم به في بيتنا.
0: فأخذ محمد يشرح لأخته الصغيرة لماذا لا نحرم أي مخلوق من أهله وبيته، ولابد ألا نحرم هذا العصفور الصغير من أمه، لأنها إذا عادت ورأته واقعا على الأرض ستعيده إلى العش لترعاه وتحافظ عليه حتى يكبر ويستطيع الطيران والحصول على طعامه بمفرده. فاقتنعت سلمى بكلام شقيقها الكبير لأنه فهمها خطأها بهدوء وحنو الأخ على أخته الصغيرة، وأنها تسرعت في الإمساك بالعصفور، وقال لها:
3: هل تحبين أن يحرمك أحد من والديك ومن بيتك؟
0: فتأثرت سلمى وقالت لشقيقها معتذرة:
1: لا أنا آسفة.
0: وتركت سلمى العصفور الصغير في مكانه تحت الشجرة واستكمل السير في طريق عودتهما إلى المنزل، وأخذ يشرح لها بأننا لابد أن نكون مسالمين مع كل من حولنا، لا نؤذي أحدا من الناس أو الحيوانات أو الطيور أو كل ما على الأرض والوطن من مرافق وكل ما سخره الله تعالى لنا من بيت ومدرسة وجامعة ومواصلات ومبان ومرافق. وقبل أن يصل إلى البيت كررت سلمى اعتذارها لشقيقها وقالت له:
1: أنا آسف وأشكرك على هذه النصيحة الغريبة.
0: وعندما وصل إلى البيت حكى محمد لأمه ما حدث وكيف أن سلمى سمعت كلامه وحافظت على أمن وسلام العصفور الصغير، ففرحت الأم بمحمد وشكرته لأنه أقنع أخته الصغيرة بأسلوب هادئ وحنون بالضرر الذي كان سيقع على العصفور. وشكرت الأم سلمى على استجابتها لنصيحة شقيقها الكبير على الرغم من صغر سنها، وكافأتها بهدية عبارة عن قصة من قصص الأنبياء التي تحب قراءتها. وعندما علم الوالد بما حدث كافأ ابنه على موقفه الطيب مع أخته الصغيرة، وأحضر له لعبة المعلومات التي تحفز العقل على التفكير والابتكار وسرعة الملاحظة.
4: لهم النبي معلما بالمصطفى تحيا العقول.
0: وهكذا أحبابي براعم الإيمان نتعلم من هذه الحكاية أن نكون جميعا مسالمين رحماء بكل من حولنا وما حولنا، حتى نكون محبوبين من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أوصانا في حديثه الشريف حين قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية أخرى: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، يعني سلم الجميع من أذانا سواء بالقول أو الفعل. وقال الله تعالى جميعا شر الأذى.

0: وحتى نلتقي أحبابي براعم الإيمان مع حكاية جديدة بمشيئة الله تعالى. لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا آيات بينات مما يتيسر من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخفوا منها

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم فضيلة الشيخ محمد عبد العال الدومي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك
1: فضيلة الشيخ. على مدى لقاءين سابقين تحدثنا في موضوع النفس الإنسانية ومدى تكريم الإسلام لها، هذه النفس التي سواها ربنا سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيها من روحه، فلها القدر العظيم عنده جل وعلا، واستعرضنا الكثير من صور التكريم، وكان على رأس هذه الصور أن الإسلام حرم الاعتداء على النفس بأي صورة من الصور، سواء اعتداء معنوي أو اعتداء نفسي أو اعتداء مادي، وأقصى صور الاعتداء كان قتل النفس. قبل أن نواصل الحديث عن صور أخرى للتكريم، هناك ملمح طيب أحب أن أقف عنده، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم جعل أن قتل نفس واحدة تعدل قتل الناس جميعا، كما ورد في الآية القرآنية: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كيف ذلك فضيلة الشيخ؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، عظم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل في مسألة القتل عددا من العقوبات، لأن إراقة الدماء أمر صعب وأمر بشع، واعتداء الإنسان على الآخر سواء كان ذلك في بقتله أو بالاعتداء على عضو من أعضائه يسبب له بترا لهذا العضو أو يسبب له عاهة مستديمة تمنعه من استخدام هذا العضو، زي ما مثلا ما بيحصل بعض الخناقات فنلاقي بعض الناس تحمل الأسلحة الحادة وبعد كده تضرب بها أو تعتدي بها أو ما شابه، فيقطع الواحد إيده أو يقطع الواحد رجله أو يصيبه بعد ما يضربه بأنه يجيله شلل رباعي أو شلل نصفي أو ما شابه. الشريعة الإسلامية كانت صارمة في هذا، ولبشاعة هذا الأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من قتل، يعني أي نفس تقتل فإنه يكون على ابن آدم الأول كفل من دمها. ابن آدم الأول هو مين؟ لما اختلف أولاد سيدنا آدم عليه السلام وقتل أحدهما الآخر، اللي هو مشهور بين الناس بأنه قابيل قتل هابيل، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه عليه كفل من دمها لأنه أول من سن القتل،
1: لأنه لو كان نصيب أول من هذا من القتل
2: اللي يعني
1: في
2: الدنيا. هو قتل أخوه، وبعد ما قتل أخوه بقت الناس بتقلده. طيب، ونفس الأمر هنا إحنا بنقوله يا جماعة اللي بينشروا ثقافة القتل بين الناس، خدوا بالكم ثقافة القتل يعني إيه؟ مبنية على ثقافة العنف. أنا لما أعرض عمل درامي ويبقى فيه مشهد للقتل بطريقة وتيجي الناس تقلد المشهد ده، المؤلف، المنتج، المخرج، الممثل، كل من شارك في هذا عليه كفل من هذا الدم، فناخد بالنا بلاش مشاهد العنف اللي بتعرض على الناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، يعني بدون وجه حق، أو فساد في الأرض، بأنه نشر القتل، بأنه نشر الإهانة، بأنه نشر

0: التحطيم المعنوي، ما هو ده نوع من القتل.
1: نعم
0: فقال: أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها في المقابل بقى؟
1: نعم
0: الشخص اللي تسبب في إحياء النفس. يعني لقى واحد بيغرق نزل جابه فأحيا، لقى واحد في حريق ودخل في هذا وبعدين استطاع إنقاذ هذا الشخص اللي كان ممكن يموت،
1: واحد يائس وكان يعني خلاص على وشك انه ينهي حياته فبث
0: وبعدين
1: فيه
0: قعدت
1: الامل.
0: معاه واتكلمت معاه ونشرت فيه الأمل وأعدت إليه الإنسانية مرة أخرى، لأن دي مسألة مهمة قوي، مش بس مسألة إن فقط شخص هيقدم على الموت أو هيقتل، لأ، إنك تلاقي شخص زميل في العمل أو شخص تحت إيدك مرؤوس وبعدين تلاقيه الشخص ده يائس ما عندوش أمل، تاخد بإيده وتنفض عنه التراب وترجعه، ترجع ليه الروح مرة تانية. قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: سؤالي يا دكتور، سؤالي فضيلة الشيخ، يعني استفسارا عن معنى الآية، يعني الإنسان الذي يقتل نفسا واحدة يحاسب على أنه قتل الناس جميعا؟
0: فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه
1: تشبيه.
0: لبيان الفظاعة التي ارتكبها. انت مش قتلت انسان، انت نشرت الفساد. هو النهاردة مشاهد القتل اللي الناس بتقعد تتفرج عليها، المشاهد دي ما هو أصابت الناس والعياذ بالله بشيء من العنف، وأصبح هذا في السلوك. المشاهد الدموية اللي بتبث في بعض الأفلام، ما هي دي أصابت الناس بشيء من هذا.
1: نعم
0: وبعض الجرائم بتبقى عبارة عن تقليد لما يعرض، وبالتالي انت شاركت في قتل، شاركت في دمار، شاركت في انهاء حياة. صعب يعني ان الناس ترجع مستقيمة كما كانت، لكن فيه امل ان شاء الله،
1: نعم
0: ومستحيل ان الشخص اللي راح ده هيرجع، وبالتالي الحساب امام الله تعالى شديد على ذلك.
1: ننتقل لصورة أخرى من صور حفاظ الإسلام على النفس، وربما بدأنا الحديث فيها من لحظات، وهي يعني تعريض الإنسان لنفسه للهلاك بأي صورة من الصور اللي في منتهاها أو في آخرها إنه يقتل نفسه.
0: قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: نعم.
0: يعني إيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ العلماء قالوا الخصوص السبب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بإهمال المحافظة على بلادكم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر في هذه الآية بالإنفاق بحيث أن الناس تشتري سلاح وأنها تجاهد في سبيل الله، وسياق الآيات اللي قبلها بهذا المعنى. طب لو أنت أهملت في أنك أنت تمتلك السلاح وتعد لعدوك العدة، يبقى أنت ألقيت بنفسك في التهلكة، أدي معناه. طيب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة باعتبار عموم اللفظ، أنا في عندي خصوص السبب وعموم اللفظ، والقاعدة في التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عموم اللفظ يقول لي ما تعرضش نفسك لأي أمر يؤدي إلى هلاكك، يؤدي إلى القتل إن الإنسان يموت، أو يؤدي إلى تدمير الصحة، أو يؤدي إلى اليأس والقنوط.
1: استعرض معانا فضيلة الشيخ بعض صور إهلاك النفس، يعني
0: طيب
1: لأن بعض الناس ربما لا ينتبه إنه بيهلك نفسه بهذه الصور.
0: الشاب اللي ياخد الموتوسيكل وبعدين يركب ويمشي بسرعة جنونية بين العربيات وعمال ياخد طريقة في سواقة الموتوسيكل بدون ما ينتبه ويعرض نفسه إنه يموت، هو ده ما هو لا تلقوا بأيديكم من التهلكة. لما يرفع الموتوسيكل، يعني الشباب بيسموها كده كأنه بيرفع حصان ولا حاجة، الله، هو مش حصان، وبعدين يبقى ماشي على الطريق عرضة ان هو يسقط، واذا سقط هيحصل له ارتجاج في المخ ويموت او تصدمه السيارة اللي خلفه. ما هو ده ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، ده حرام.
1: صحيح.
0: يعني معنى ذلك ان الفعل ده نفسه حرام، ربنا بينهاك عنه. طيب لما الانسان يبقى عارف ان الاكل ده بيدمر الصحة ومع ذلك هو مصر على انه ياكل الاكل اللي بيدمر الصحة، ده اسمه ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، فربنا بيقول له ما ينفعش تعمل ده. لما يبقى الشخص الصايم وبعدين الأطباء يمنعوه من الصيام ويقولوا له
1: ويصر
0: أنت لو صمت هتموت، يقينا يبقى معنى ذلك أن صيامه حرام فلازم يفطر. طب لو صمت هيتفاقم المرض. شوفي حضرتك، الفقهاء يقولوا لو أنه الإنسان صايم في شهر رمضان اللي هو فرض ربنا سبحانه وتعالى فرضه على الناس، وعارف أن الصيام هيزود نسبة المرض. يعني إيه يزود نسبة المرض؟ يعني هو كان عنده مثلا عنده برد، بالصيام وعدم أخذ العلاج البرد ده هيشتد ويتحول إلى التهاب رئوي، نقول له حضرتك لازم تفطر وحرام عليك تصوم.
1: من
0: طيب
1: باب عدم إلقاء النفس في التهلك.
0: نعم. لو هو المرض ده هياخد فترة علاج أسبوع، لكن لما أهمل بأنه امتنع عن العلاج لأي سبب من الأسباب ولو كان بالصيام هيقعد في الفترة دي أسبوعين وثلاثة، نقول له لا حضرتك لازم تفطر. لو انه يترتب على الاهمال في العلاج فقد عضو من الاعضاء، فقد ايد، فقد رجل، فقد عين، نقول له حرام، انت لازم تاخد العلاج. يبقى ربنا بيقول لنا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، واحسنوا، اتقي ربنا وحسن كمان، مش بس انك انت يعني تصون نفسك، لا، ده انت مطلوب منك انك انت تتقن هذا، تتقن الحفاظ على نفس، ان الله يحب المحسنين.
1: ما بالنا فضيلة الشيخ بمن يدمر هذه الصحة بتعاطي المخدرات أو الخمور، وحتى السجائر بتصل أحيانا لدرجة أمراض خطيرة في الصدر نتيجة تعاطي هذه السجائر.
0: وهو بيشربها، أنا هسأله سؤال، هل أنت في أي فايدة عايدة عليك؟ لا. طب أنت هنا حافظت على المال؟ لا. يبقى لا حافظ على المال ولا حافظ على الصحة. طب إيه اللي بيترتب عليها ضرر؟ السؤال، هتلقى ربنا تقول له إيه؟
1: لما
0: يعني لو
1: يسألك عن
0: أن
1: مالك
0: الإنسان،
1: وعن صحتك،
0: لو أن الإنسان وقف أمام الله عز وجل وسأله عن المال، فيما أنفقته؟ هيقول له في السجاير، في الشيشة، في المخدرات. طيب لو ربنا سبحانه وتعالى سأله أنت مت بإيه؟ إيه اللي أصابك؟ الله أصيب بالمرض الخطير ده بسبب التدخين أو الشيشة أو الكلام ده كله. طب ما هو أنت اللي أهملت، أنت اللي ضريت نفسك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا ذلك.
1: إن شاء الله نستكمل هذا الحديث الطيب في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف، ونشكر الزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، وشكرا لكم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القاري الشيخ محمد صديق المشاوي يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما يتيسر من سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا يا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد.

0: الثالثة إلى الربع ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويرتل علينا برواية حفص عن عاصم من أول سورة الانفطار حتى ختام سورة التين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.

مركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين

جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين

يقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم

تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج،

حميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل.

فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة.

ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها

بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى.

إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من أول سورة الانفطار حتى ختام سورة التين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي أعدتها الزميلة آمال عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المؤتمر الدولي 11 لمعامل التأثير العربي اختيار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شخصية هذا العام 2026 تقديرا لمسيرته العلمية والفكرية والإنسانية وجهوده العالمية في ترسيخ قيم السلام والتعايش وتعزيز مكانة الأزهر الشريف على المستويين العربي والدولي. جاء هذا التكريم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي 11 لمعامل التأثير العربي الذي استضافته جامعة الأزهر لأول مرة تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين من مختلف الدول العربية والإسلامية. وتعد مبادرة معامل التأثير العربي من أبرز المشاريع العلمية لتقييم المجلات وفق معايير دولية بما يسهم في رفع جودة البحث العلمي العربي ودعم النشر باللغة العربية إقليميا ودوليا. بحث الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية مع محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية مقترح إنشاء فرع مستقل لدار الإفتاء المصرية بالإسكندرية. يضم هذا الفرع وحدات متخصصة للإرشاد الزواجي والحوار وفض النزاعات بهدف مواجهة المشكلات الأسرية والاجتماعية وترسيخ قيم الاستقرار المجتمعي. وأكد دكتور عياد أهمية التنسيق بين دار الإفتاء والمحافظة لدعم الاستقرار المجتمعي، موضحا أن تكامل الجهود يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الفكرية وتعزيز قيم الاعتدال والانتماء الوطني مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى مختلف فئات المجتمع. جاء ذلك خلال زيارة قام بها مفتي الجمهورية لمحافظة الإسكندرية حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات الدينية والمجتمعية. أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 13 قافلة دعوية وإنسانية ضمن برنامج قوافل الرحمة والمواساة تحت شعار الشكر يزيد النعم ويجلب الرضا، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري. تستهدف هذه القوافل زيارة مجموعة من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام. يقوم على تنفيذ هذه القوافل نخبة من الأئمة والواعظات المتميزين حيث يقدمون كلمات إيمانية ومشاركات وجدانية تدمج بين البعد الإنساني والمنهج التربوي. ويعكس هذا التحرك الميداني حرص الأوقاف على أداء دورها المجتمعي بفاعلية جنبا إلى جنب مع مهامها الدعوية لنشر الفكر الوسطي المستنير في كافة ربوع الجمهورية. أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قافلة التوعية بموسم الحج في المطارات والمواني بهدف تقديم الدعم التوعوي والإرشادي للحجاج المصريين قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة والتيسير عليهم في أداء المناسك على الوجه الصحيح. تضم القافلة عددا من وعاظ الأزهر وواعظاته لتقديم برامج توعوية وإرشادية من خلال التواصل المباشر مع الحجاج والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بأحكام الحج وآدابه وبيان أهم التعليمات الشرعية المرتبطة بالمناسك، إلى جانب تقديم النصح والإرشاد في إطار دور الأزهر في خدمة ضيوف الرحمن ونشر الوعي الصحيح بأحكام المناسك. نقدم لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة جولة إخبارية حول العالم الإسلامي. دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس نظام الاتصال السحابي لإجابة السائلين بالمسجد الحرام لتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الدينية المقدمة لقاصد الحرمين الشريفين. وأشار السديس إلى أن النظام يستهدف المعتمرين والحجاج وقاصدي المسجد الحرام، ويسهم في تسهيل الوصول إلى أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق التوازن بين سرعة الوصول ودقة الإجابة، بما يعزز الوعي الشرعي ويثري التجربة الإيمانية للحجاج والمعتمرين. أطلقت وزارة الصحة السعودية الدليل التوعوي لموسم الحج الحالي بثماني لغات، وذلك لتعزيز الوقاية ورفع الوعي الصحي لدى ضيوف الرحمن. ويتناول الدليل بشكل موسع محاور الوقاية الصحية خلال موسم الحج من بداية الموسم إلى نهايته. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، أعدتها الزميلة آمال عطا، وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. وتقبلوا تحيات الزميل تامر الجيوشي من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفي الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك
2: أهلا وسهلا دكتور علاء.
1: دكتور جمال. يعني في هذه الحلقة نود أن نطرح مشكلة يعني تؤرق المجتمعات بكاملها وأمم بكاملها، وهي مشكلة العنوسة وأسبابها وتأخر سن الزواج، وما لذلك من أثر سلبي وسيء على المجتمعات بصورة عامة والأسر وتفككها، وأيضا مواصلة بقاء النوع البشري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا دكتور علاء، مشكلة الأنوثة لابد وأن نقر أنها مشكلة على مستوى العالم العربي والإسلامي، والإحصاءات من يعني يقف على إحصاءات حتى الجهاز المركزي في مصر يجد الأرقام كبيرة، تأخر سن الزواج عند الشباب والفتيات بالملايين، وده أمر يقلق كظاهرة، بيقلقنا جميعا كعلماء، كمشتغلين بالفكر، كمشتغلين بالدعوة، كآباء، كأمهات. ليه النهار بنتحدث في هذه المشكلة؟ بكل صراحة مش مشكلة فرد، لبقت أصبحت مشكلة أمة أو مجتمع. لكن دعني أقول لحضرتك، لماذا تفاقمت هذه الظاهرة في الوقت الأخير وظهرت على السطح مشكلة الأنوثة أو تأخر سن الزواج؟ أولا، تمسك الأسر بمظاهر بالية. في أسر لا يمكن تقيم يعني الشبكة مثلا إلا بذهب بمبلغ وقدره كذا، إلا في نادي أو في قاعة بمبلغ وقدره كذا. كل هذا الكلام يؤدي إلى التضييق على الشباب. يعني آن الأوان أن نغير ثقافة المجتمع نحو ثقافة جديدة تقدم بعض التيسيرات للشاب عندما يخرج. العامل المادي طبعا مع عامل رئيس، العامل الاقتصادي عامل رئيس، والنهارده احنا شايفين ان العوامل الماديه اصبحت جزء لا يتجزأ من مفهوم الزواج. فالشاب هنا بتخليه يتراجع عن فكره الزواج، هذه واحده، يتراجع عن فكره انه يقدم على هذه الزيجه المباركه. لكن لابد بصراحه ان الاسر يعني تتعامل مع العصر في وقت ظروفيه وصعوباته. أنا أعرف بعض الأسر الآن أصبحت ممكن يعني في الذهب المقدار يكون بسيط جدا، بعض الأسر بتتريث في هذا الأمر وتيسر هذا الأمر بكل الوسائل الممكنة، إنها بتحاول إنها تحل مشكلات ابنهم سواء كان من الشباب أو من الفتيات بأنها تساعد العريس في مستقبل حياته، ويصبح الزواج هذا يعني بصراحة أسرة ناجحة في المستقبل، وربما يفتح الله عليه كما يعني جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى بيقول إن ثلاث وجب على الله أن يساعدهم، وهو الذي يريد العفاف في معنى الحديث أو الزواج، ربنا سبحانه وتعالى بيساعده ويعينه على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة وعلى هذه السنة النبوية المباركة. يبقى في جانب اقتصادي ده سبب يا دكتور علاء، ثقافة مجتمع زي كما قلت، ما هو الجانب الاقتصادي مرتبط بثقافة الأسر. ثقافة الأسر بصراحة لابد وأن تتغير، والمفاهيم تتغير، وأن احنا بصراحة نيسر السبل نحو الزواج في دائرة الحلال. لأن إيه المردود بقى على المجتمع من مشكلة الأنوثة؟ الأزمات النفسية والاجتماعية سواء للشاب أو للفتاة، لأن هو لا يستطيع إن هو يعني يستطيع أن يقوم بالرغبة عنده لا تكون في مصبها الطبيعي، وبالتالي يحدث ما يسمى مشكلة الكبت والحرمان والضغط النفسي والأزمة. يبقى النتيجة أزمة اجتماعية، النتيجة أزمات نفسية عند الشباب وعند الآباء. يبقى احنا كده بنضع مشكلة كبيرة بتؤدي إلى حتى عدم استقرار المجتمع، لأن تتخيل واحد له رغبة وله ولا تستطيع أن هذه الرغبة يعني تصل إلى طريقها في المصب الطبيعي كما يقولون باللغة العربية. ما أقدرش يعني الشاب مش قادر يحقق هدفه الحقيقي بطريقة نظيفة وعفيفة. يبقى احنا لابد الآن نحط روشتة، نمرة واحد من المعامل المادي، نمرة اتنين تغيير المفاهيم الثقافية، نمرة ثلاثة ان احنا نحاول ان نحل المشكلات يا دكتور علاء بطريقة واقعية وسهلة وميسورة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما يتيسر من سورة يونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القاري شيخ طه الفشني تلا علينا ما تيسر من سورة يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، شتم رجل الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري رضي الله عن الصحابة أجمعين، فقال له أبو ذر: يا هذا، لا تستغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، ألا يكفي كما قلت؟ فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. فهدأ الرجل وكف عن الشتم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: رسول

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان المنافع الصحية في الحج نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد الأستاذ بجامعة القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تأملنا المنافع الصحية في الحج بشيء من التفصيل، نجدها تبدأ من نظافة الإحرام، إذ يقوم الحاج بالاغتسال وتقليم الأظافر وقص الشعر وارتداء ملابس الإحرام، فيتحقق بنظافة الجسم حمايته من الأمراض الجلدية. ثم في الجانب المتعلق بالطب الوقائي، نجد أن الحج فرصة نادرة للتدريب على الحذر من ضربة الشمس ومن أمطار الشتاء وما إلى ذلك. ثم إذا نظرنا إلى الحركة التي يقوم بها الحاج والرياضة التي تتمثل في المشي الكثير والطواف وما إلى ذلك، فإننا نجد أنها فرصة نادرة لإنقاص الوزن واعتدال وزن الإنسان. فإذا أضفنا إلى ذلك الثقافة الطبية التي يخرج بها الحاج والتضامن الطبي بين البعثات الطبية وتعليم وتدريب الجهاز الطبي ورفع كفاءته، هذا كله نجده في المنافع الطبية في الحج. فإذا نظرنا إلى الجانب الآخر وهو المنافع الطبية النفسية في الحج، فمن أبرز المنافع في هذا المجال هي الحصول على الصحة النفسية. وإذا كان المشتغلون بالصحة النفسية يقولون لنا إن هناك مناهج وطرقا متعددة للحصول على الصحة النفسية، وهي المنهج الإنمائي، وذلك بزيادة السعادة والتوافق النفسي والاجتماعي والإقبال على الحياة، فهذا يتحقق بالحج. ويحدثوننا أيضا عن المنهج الوقائي، وهو ما يسمى بتحصين النفس أو الوقاية من الوقوع في المشكلات والاضطرابات النفسية. إذن هذا يتحقق في الحج. الحج الذي يقضي على صراعات الطمع والحقد والجشع وعلى غير ذلك في عقل الإنسان وقلبه وضميره. ويحدثوننا أيضا عن المنهج العلاجي، وذلك بحل المشكلات وتعديل السلوك غير السوي. هذه الطرق الثلاثة التي يتحقق بها أكبر قدر من الصحة النفسية تتحقق في الحج. إن أسلوب الخروج من ظواهر الحياة الدنيا بالإحرام والانخراط في العبادة ثم العودة إليها تدريجيا يمثل بلا شك درجة من الراحة والاطمئنان والإقبال على الحياة كإقبال الصائم على الطعام. ثم في الجانب الوقائي، هل هناك وسيلة لتنقية القلب والعقل والضمير تفوق الإحساس بمسح الذنوب والميلاد الجديد؟ إن تعبير أن الحاج يرجع من حجه المبرور كيوم ولدته أمه تعبير عن الصحة النفسية عميق الدلالة. فهل يوجد مثل الحج فرصة لعلاج مريض الاكتئاب والتوتر وعلاج الملل الناشئ عن الرتابة في المعيشة وفرصة للإقلاع عن التدخين مثلا، إن المنافع الصحية في الحج تكاد تشمل كافة نواحي الصحة في الوقاية والعلاج والطب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان المنافع الصحية في الحج استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد الأستاذ بجامعة القاهرة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ مصطفى إسماعيل تلا علينا آيات بينات مما تيسر من سورة المائدة. الرابعة إلى الربع ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام الإيمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي نعيم عن أبي شهاب قال: قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إلى أمصاركم الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
4: وعلى آله
3: وصحبه وسلم. اللهم صل
4: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد
4: وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الكهف يتلوها القارئ شيخ محمود خليل الحصري. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة.
5: سادتي السلام عليكم. بعد أن بينت الآيات في سورة الكهف حال الكافرين وحال المؤمنين من أن الأولين شرابهم من نار ومن أن النار مثواهم وساءت مرتفقة ومن أن الآخرين الجنة مأواهم وحسنت مرتفقة، تمثل حال الطائفتين بحال رجلين كانا أخوين في بني إسرائيل، أحدهما مؤمن والآخر كافر، ورث الأخوان مالا وفيرا، فاشترى المؤمن ما عند الله بالإنفاق في الخير، واشترى الكافر أعراض الدنيا، له جنتان من أعناب ونخل أي من فاكهة وغذاء، وبينهما أرض معمورة موفورة، والجنتان أثمرتا كل الإثمار، فلم تظلم واحدة منهما شيئا من ثمرها، ولم تنقص شيئا من عطائها. لم يكتف الأخ الغني بذلك ولم يشكر الله على هذه المنح، ويأبى إلا أن يغيظ أخاه، فتجري الآيات بمحاورة غاية في السمو والإعجاز. ينظر الغني إلى جنته في الدنيا إذ ليست له جنة أخرى، ويقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ويمتد به طغيانه فيقول وما أظن الساعة قائمة، ويغره النعيم فيعتقد أن الله فضله على أخيه وأنه أكرمه لأنه أهل للإكرام، فيقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فسعيد الدنيا سعيد الآخرة في زعمه. ينبري له الأخ الفقير المؤمن ويقول كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، هل قدرت نعمة الله عليك فدخلت جنتك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ ثم يعتز الفقير بإيمانه ويقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ويعرف المؤمن الفقير مآل كفران النعمة فيقول إن الله قادر على أن يرسل على جنتك حسبانا مقدرا محسوبا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا أرضا بيضاء ملساء، أو أن يغور ماؤها فلن تستطيع له طلبا، وتحق الآية من العذاب، فأصبح الأخ الغني يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وإذا جاء أمر الله فليست هناك من فئة تنصر المخذول، وما كان هذا الطاغية منتصرا وممتنعا بقوته على الله، فالنصر والولاية والقوة والسلطان لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، والعاقبة عند ربك للمتقين. وبعد هذا المثل تقرر الآيات مصير النعيم الذي ينعم فيه الظالمون. فنعيم الحياة كالزرع يسقى فيتمتع به صاحبه إذا نظر إلى ثمره وينعم، ثم يجف ثم تذهب به الرياح. وإذا كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وليتذكر منعم اليوم ما عليه الغد يوم يقرؤون كتابا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قصدتك مشتاقا وجئتك باكيا قصدتك

24 دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يؤذن بصلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يؤذن بصلاة المغرب في 7:38. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة يوسف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم سفر المرأة للحج بدون محرم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي عليه الفتوى في هذا الزمان نظرا لاختلاف الأحوال وزيادة وسائل الأمان هو أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة هو جائز شرعا ولا حرج عليها فيه، سواء أكان هذا السفر واجبا أم مندوبا أم مباحا. والأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير محرم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازمة لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توفر الأمن وما أكثره في هذا الزمان والرفقة الآمنة لم يشملها النهي عن السفر بدون محرم أصلا وعليه. فسفر المرأة للحج بدون محرم في هذا الزمان هو جائز ما دام موافقا للوائح والتعليمات، والله أعلم.
2: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيتين 55 و 56 من سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآيتان الكريمتان اللتان استمعنا إليهما منذ قليل فيهما ما يدل على سماحة الإسلام وعلى يسر شريعته، وما يدل على سمو منزلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام القرطبي رحمه الله: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن أيضا يا رسول الله نكلم هؤلاء من وراء حجاب. فنزلت هذه الآية: لا جناح عليهن في آبائهن. فالآية الكريمة مسوقة لبيان من لا يجب على النساء أن يحتجبن منه. والمعنى: لا حرج ولا إثم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيرهن من النساء في ترك الحجاب بالنسبة لآبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن اللاتي تربطهن بهن رابطة قرابة أو صداقة، أو ما ملكت أيمانهن من الذكور أو الإناث. فهؤلاء يجوز للمرأة أن تخاطبهم بدون حجاب، وأن تظهر أمامهم بدون ساتر، وهذا لون من ألوان اليسر والسماحة في شريعة الإسلام. ولم يذكر سبحانه العم أو الخال، لأنهما يجريان مجرى الوالدين، وقد يسمى العم أبا كما في قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وسيدنا إسماعيل كان عما ليعقوب وليس أبا له. وشبيه بهذه الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. ثم عقب سبحانه على هذا الترخيص والتيسير بقوله: واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. والجملة الكريمة معطوفة على كلام محذوف والتقدير: لقد أبحت لكم يا معشر النساء أن تخاطبوا هؤلاء الأصناف بدون حجاب، فعليكن أن تمتثلن أمري وأن تحرصن على العفاف والتستر والاحتشام، لأن الله تعالى مطلع على كل ما يصدر عنكن، وسيجازي كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب. ثم أثنى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وذكر منزلته منه، والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذه الآية، وهي قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، المقصود من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العلم السفلي بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى: إن الله تعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات، وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. والتعبير بالجملة الإسمية في صدر الآية للإشعار بوجوب المداومة والاستمرار على ذلك، وخص المؤمنين بالتسليم لأن الآية وردت بعد النهي عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، والإيذاء له إنما يكون من البشر. وقد ساق المفسرون وعلى رأسهم الإمام ابن كثير رحمه الله، ساقوا أحاديث متعددة في فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث ما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. وفي حديث آخر جاء في الصحيحين عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والآية الكريمة تدل على وجوب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون الصادقون هم الذين يكثرون من ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء المؤمنين الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف معا على مناسك الحج والعمرة مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، ليكون حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا بإذن الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الحج وهو قصد مكة لأداء النسك ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وكان معروفا عند العرب كميراث عن جدهم إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج ليرزق أهله الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وكان فرضه على المسلمين في السنة السادسة أو التاسعة من الهجرة. والدليل على فرضيته قبل الإجماع هو القرآن والسنة، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وكان منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والواجب هو أداؤه مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع كما صح في الحديث، وله ميقات معين كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أما العمرة فتؤدى في أي شهر من شهور العام. وهذه العمرة مفروضة كالحج عند الشافعي وأحمد، وسنة عند أبي حنيفة ومالك، من لم يفعلها فلا حرج عليه عندهما.
0: وما هو فضل فريضة الحج؟
1: للحج فضائل كسائر العبادات، بل هو من أفضلها. ففي الصحيحين البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فأجابه: إيمان بالله ورسوله. فسأله: ثم ماذا؟ فأجابه: الجهاد في سبيل الله. فسأله: ثم ماذا؟ فأجابه: حج مبرور. ومن مظاهر هذا الفضل ما جاء في حديث

0: كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. وفي حديث أبي يعلى: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلى غير ذلك من أنواع الفضائل التي يرتفع بها قدر الإنسان عند الله سبحانه. ومما يكتسبه الإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية كما قال سبحانه في الحجاج الوافدين إلى البيت من كل فج عميق: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
1: وما المراد بالاستطاعة في الحج؟
0: الاستطاعة التي توجب الحج على الإنسان بعد أهليته للتكليف بالبلوغ والعقل تتحقق بصحة البدن وأمن الطريق والقدرة المالية التي تكفي نفقات الحج ونفقات من يعولهم الحاج. ومن الاستطاعة للمرأة التي تتفرع عن الأمن أن يكون معها زوجها أو محرم لها كأبيها وابنها وعمها وخالها وأخيها أو رفقة مأمونة. وقد يستتب الأمن وتقصر مسافة السفر وتتوفر الحاجات فلا يحتاج إلى الرفقة، وبخاصة في الحج لأول مرة. وليس من الاستطاعة أن يمكنه أن يقترض ما يكفيه حيث لا يجب عليه ذلك، لكن لو اقترض وحج وهو ناو سداد القرض صح حجه وسقطت عنه الفريضة. ومثل ذلك الحج على نفقة الغير من أشخاص أو مؤسسات مشروعة.
1: وهل توجد استعدادات معينة قبل السفر إلى الحج؟
0: نعم، قبل مغادرة الوطن لأداء النسك يجب على الإنسان أن يكون مخلصاً لله في نيته وفي كل أقواله وأفعاله، وأن يكون ماله من حلال بعيد عن الحرام والشبهات التي جاء فيها حديث الطبراني: إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز أي ركب الدابة فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. كما ينبغي أن يبادر بسداد ما عليه من الديون، أو على الأقل يعزم على أدائها، فإن حقوق العباد لا يغفرها الحج كما يقول جمهور الفقهاء، بل تترك لمشيئة الله. ومن الاستعدادات قبل السفر تزويد الأهل بالنصائح ليلتزموا حدود الله في غيبته حتى يعود إليهم، وتوطن نفسه على تحمل مشاق السفر وعلى التعامل بالحسنى مع الرفقاء بلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما صح في الحديث. وعند تحركه من بيته يودع أهله ويودعونه قائلا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ووحشة الطريق وكآبة المنقلب، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية المأثورة.

0: نريد بيان الأمور التي يجب أن يلتزم بها الحاج وبيان أهميتها من الوجوب والندب والصحة والبطلان.
1: لا بد للنجاح في العمل من العلم به والتفقه فيه، فالعلم نور يهدي إلى الطريق المستقيم. ومما يجب أن يعرفه الحاج أن أعمال الحج فيها أركان لا يصح بدونها ولا تعوض بشيء آخر، ومنها واجبات يصح الحج بدونها ولكن لا بد لها من عوض آخر يعرف بالفدية أو الهدي. فأركان الحج النية أي الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الشعر أو تقصيره كما قال الإمام الشافعي، وإن كان لغيره خلاف في بعضها. والواجبات هي الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، مع اختلاف بعض الأئمة فيها. أما العمرة فأركانها النية والطواف والسعي والحلق أو التقصير كما يقول الشافعي، والواجب هو الإحرام من الميقات وطواف الوداع في بعض المذاهب. وإلى جانب الأركان والواجبات سنن وآداب ومحرمات محظورات، بعضها يبطل الحج أو العمرة، وبعضها يجبر بدم أو فدية مع صحة الحج والعمرة. وهناك أمور مباحة لا تؤثر على صحة الحج والعمرة مع مراعاة ما جاء في القرآن والسنة من عدم الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو الكلام أو العمل الذي يتصل بالناحية الجنسية ويغري بها، والفسوق هو المعصية والخروج عن حدود الله، والجدال هو الخصام والمناقشة التي تثير أمورا تؤثر على الحب والمودة والتعاون والوحدة وطاعة الله.
0: لو نتحدث في البداية عن محظورات الإحرام.
1: المحظورات الممنوعة تكون في مدة الإحرام، أما إذا انتهى الإحرام وكان التحلل منه أبيح بعض هذه المحظورات أو أبيحت كلها، بما يعرف بالتحلل الأول والتحلل الثاني. والتحلل الأول ويسمى بالتحلل الأصغر يكون بفعل أمرين من ثلاثة، هذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة، وحلق الشعر أو تقصيره، والطواف بالبيت. أما التحلل الثاني ويسمى بالتحلل الأكبر فيكون بفعل الأمر الثالث، وإليك البيان. يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب المفصل على قدر العضو كالجلباب والقميص والسروال والحذاء العادي الذي يغطي القدم كله، ومنه غطاء الرأس بالطاقية أو العمامة ونحوهما، وهذا بالنسبة للرجال. أما النساء فلا يحرم عليهن من الملابس شيء، ولكن يحرم عليهن تغطية الكفين والوجه إلا عند خوف الفتنة. ومن المحظورات التعطر في البدن أو الثوب بما يقصد به التعطر والتزين، ويجوز استعمال الصابون ذو الرائحة ومعجون الأسنان، كما يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة. ومن المحظورات أيضا إزالة الشعر من أي موضع من الجسم، وتقليم الأظافر، وكذلك المعاشرة بين الجنسين. ويحرم التعرض لصيد الحرم كالحمام وقطع الشجر وعقد الزواج لنفسه أو لغيره.
0: وإذا فعل الحاج فعلا من هذه المحظورات فماذا يفعل؟
1: من لبس المخيط أو تعطر أو أزال الشعر أو قلم الظفر لزمه واحد من ثلاثة: إما ذبح شاه، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين قدح أو ثمنه، وهذان يكونان في الحرم، وإما صيام ثلاثة أيام في الحرم أو غيره، ولا يبطل الحج بشيء من هذه الأمور. ومن تعرض للصيد فعليه جزاؤه، وكذلك قطع الشجر، وعقد الزواج يبطل. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا غير عامد، أو جاهلا غير عالم بالحكم، فلا شيء عليه، لكن قتل الصيد يجب فيه الجزاء على كل حال. وهذا الحكم محله قبل التحلل الأول، وهو فعل أمرين من ثلاثة كما تقدم. أما بعد التحلل الأول فلا حرج، ما عدا المعاشرة فلها حكم خاص، لأنها إن وقعت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج، وعليه الاستمرار في أعماله مع وجوب ذبح بدنة، أي جمل أو ناقة، وعليه القضاء في العام التالي.
0: هذا يكون على الزوج أو على الزوجة أيضا يا فضيلة الشيخ؟
1: على الزوج والزوجة إن كان لها رضا في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وإن وقعت المعاشرة الزوجية بعد الوقوف بعرفة، فإن كانت قبل التحلل الأول فالحج فاسد أيضا، كما لو كانت قبل الوقوف بعرفة. وإن وقعت بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد الحج، ولكن تجب الفدية وهي البدنة. وقال الإمام مالك: تجب شاة فقط. وأبو حنيفة يقول: إن المعاشرة بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الثاني لا تفسد الحج، وتجب الفدية وهي بدنة.
0: لو نتحدث عن الأمور المباحة التي يجوز فعلها أثناء الإحرام.
1: الأمور المباحة التي لا تفسد ولا توجب فدية، منها الاغتسال، وله مواطن كثيرة، ومنها تغيير ملابس الإحرام إن أصابتها نجاسة أو قذارة، وكذلك تغطية الوجه لاتقاء الغبار ونحوه، مع المحافظة على كشف الرأس، وكذلك تباح الحجامة والفصد، مع الحفاظ على عدم سقوط الشعر، ففي الشعرة الواحدة مد، أي نصف قدح، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاثة فدية سبق ذكرها، وهي الإطعام أو الذبح أو الصيام. ومن المباحات فقء الدمل وخلع الضرس ولبس الحزام الطبي أو حافظ الأوراق والنقود، وكذلك المظلة الواقية من المطر أو حر الشمس ما دامت لا تلتصق بالرأس، وأيضا يجوز قتل الهوام والحشرات الضارة.
0: ونستعد الآن للإحرام بالحج مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف.

0: بعد هذه المعلومات يكون الاستعداد للنية والإحرام، فيسن ولا يجب، يسن الاغتسال أو الوضوء ولبس ملابس الإحرام، وهي للرجل إزار يستر نصفه الأسفل ورداء يستر نصفه الأعلى، وإزالة الشعر وقص الأظافر والتطيب، ثم صلاة ركعتين هما سنة الإحرام. والمرأة إذا كانت في عادتها الشهرية تعمل كل ذلك ولكن لا تصلي، وملابسها هي ملابسها العادية مع كشف الوجه والكفين. وقبل النية على الحاج أن يعرف أن سفره قد يكون لأداء العمرة فقط في غير أشهر الحج كعمرة رمضان، فالنية تكون بالعمرة. أما إذا كان السفر لعمل العمرة مع الحج في أشهره المعروفة فهناك حالات ثلاثة تسمى بالتمتع والإفراد والقران. فالتمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة فقط، والإفراد أن يحرم بالحج فقط، والقران أن يحرم بهما معا. فما الذي يختاره من هذه الحالات؟ وبدون تعرض لأفضلها لاختلاف الأقوال فيها، فإن الأمر متروك لظروف الإنسان كتحديد مواعيد السفر التي يختلف فيها فوج عن فوج، وكالأحوال الجوية وغيرها. فإذا كان الإنسان متمتعا فليحرم بالعمرة فقط، وذلك من الميقات أو قبله، لأنه لو فاته وجب عليه دم. فإن لم يستطع وجب صيام 10 أيام، منها 3 في الحج و7 عند الرجوع منه، كما نص عليه القرآن الكريم. حتى إذا انتهى الإنسان من أعمال العمرة في مكة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، حل من إحرامه وتمتع بكل ما كان محرما عليه بالإحرام. وعند التوجه إلى عرفة للحج يكون الإحرام بالحج من الموضع الذي ينزل فيه الإنسان في مكة أو خارج مكة في حدود الحرم، وقبل المواقيت المكانية المعروفة لكل الجهات، مع مراعاة ما يعمل قبل الإحرام من طهارة ولبس ملابس الإحرام وغير ذلك. إذا كان الإنسان مفرداً أي محرماً بالحج وحده، فليحرم من الميقات أو قبله، وهو للمصريين وأهل المغرب رابغ ويسمى الجحفة. وبعد أن ينتهي من أعمال الحج كلها وأراد أن يعمل عمرة، فليخرج إلى التنعيم حيث يوجد مسجد عائشة، وليحرم بها من هناك، وليس عليه في هذه الحالة فدية. أما إذا كان قارنا فليحرم عند سفره بالحج والعمرة معا، وذلك من الميقات أو قبله، ويكفي طواف بالبيت 7 مرات وسعي بين الصفا والمروة 7 مرات للحج والعمرة، وعليه هدي أو صيام كالمتمتع.
1: قد تكون المرأة في حالتها الخاصة عند سفرها، فكيف تتصرف؟
0: إذا كانت المرأة في عذرها المعروف واستعدت للإحرام بما سبق ذكره، أحرمت من الميقات أو قبله. وإذا وصلت مكة تنتظر في المكان الذي تنزل فيه حتى تطهر، ثم بعد ذلك تدخل المسجد وتطوف وتسعى وتقص الشعر إن كانت متمتعة، ولا تقصه إن كانت مفردة أو قارنة. وإذا استمر عذرها وتحتم سفرها، اغتسلت وطافت وسعت وتحللت بقص شعرها وعليها في مقابل ذلك هدي هو إما بدنة وإما شاة على بعض المذاهب، وقال ابن تيمية ليس عليها شيء لأنها مضطرة. أما إذا كانت محرمة بالحج وحده أي مفردة، أو بالحج والعمرة معا إن كانت قارنة وعذرها ما يزال موجودا، فلا بأس بوقوفها في عرفة وأداء المناسك الأخرى ما عدا الطواف والسعي، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة التي فاجأتها الحيضة وهي تحج معه حجة الوداع، فإذا تحتم سفرها مع وجود العذر اغتسلت وطافت وسعت وتحللت بقص الشعر وعليها الهدي المذكور. هذا، ويمكن للمرأة أن تتعاطى ما يمنع نزول الدم مدة الإحرام، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، والاستعداد للإحرام على الوجه المذكور محله إذا كان التوجه أولا إلى مكة كالذين يسافرون في الأفواج الأخيرة. أما إذا كان التوجه أولا إلى المدينة فلا يلزم عمل شيء من هذه الاستعدادات للإحرام، وإنما تلزم بعد زيارة المدينة والتوجه إلى مكة والإحرام من ميقاتها وهو ذو الحليفة أو آبار علي.
1: في البداية لو نتحدث عن الحجاج الذين يتجهون إلى مكة المكرمة.
0: إذا كان التوجه إلى مكة أولاً عليك أن تحرم من الميقات أو قبله، وبعد الإحرام تكون التلبية بكلماتها المعروفة، والتلبية سنة عند بعض العلماء وواجب عند البعض الآخر، وقد يغني بدلها أي ذكر وتسبيح عند بعضهم، وصيغتها هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأكثر منها حتى تدخل مكة رافعا صوتك، أما المرأة فلا ترفع صوتها. وقبل دخولها أي دخول مكة إذا رأيت مشارفها يسن لك أن تقول اللهم إن هذا الحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك، اللهم إني جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة راجيا أن تستقبلني بمحض عفوك وكرمك وأن تحرم جسدي على النار. وإذا وقع بصرك على الكعبة يستحب أن تقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، كما يستحب الدعاء فهو مرجو القبول. ثم ادخل المسجد وأسرع بعد ذلك للطواف إن كنت متطهرا، ولتعلم أن الطواف أنواع: طواف القدوم وهو للمفرد والقارن، وطواف الركن للمعتمر والمتمتع، وطواف الإفاضة للمفرد والقارن، وطواف الوداع عند مغادرة مكة، وطواف التحية عند دخول المسجد، وطواف السنة للثواب.

0: الآن نتحدث عن أحكام الطواف حول الكعبة المشرفة.
1: الطواف حول البيت يكون 7 أشواط، تبدأ من الحجر الأسود. اجعل البيت عن يسارك دائما، ولا تدخل حجر إسماعيل وأنت تطوف. وفي الطواف يسن الرمل للرجال ولا يسن للنساء، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأولى. وأكثر من الذكر والدعاء بما تشاء، ولا مانع من قراءة القرآن، ولكن أفضل ما يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا تعب الطائف ولم يجد وسيلة يطوف بها، يمكن أن يستريح بين الأشواط، بل لو أحدث وانتقض وضوءه وهو يطوف يمكنه الخروج للتطهر ثم يكمل على ما فات. وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف يمكنه أن يصلي ثم يكمل الطواف. والمرأة في عادتها لا تطوف حتى تتطهر ما دامت هناك فسحة، وإذا لم تجد الوقت اغتسلت وطافت، وعليها الفدية من الإبل أو الغنم كما ذكرنا. وبعد الانتهاء من الطواف يسن عند الجمهور من العلماء صلاة 2 ركعتين عند مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا أمكن صلاتهما في أي مكان في المسجد أو في خارج المسجد، كما يسن الشرب من ماء زمزم والدعاء بما يريد من خير. ويسن أيضا الوقوف والدعاء عند الملتزم، وهو المسافة التي بين باب الكعبة والحجر الأسود، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الطواف عند الجمهور، وسنة عند الأحناف. وكذلك الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف في كل أشواطه عند الجمهور، واكتفى أبو حنيفة بالطهارة في الأشواط 4 الأولى، على أنها واجب لو تركت صح الطواف، ووجبت الفدية بشاة في الحدث الأصغر وببدنة في الحدث الأكبر، مع إعادة الطواف بالطهارة ما دام في مكة.
0: بعد أن تحدثنا عن الطواف حول الكعبة المشرفة، نتحدث الآن عن السعي بين الصفا والمروة.
1: بعد الانتهاء من الطواف وتوابعه، توجه أيها الحاج إلى السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن في العمرة وكذلك للمتمتع، ويجوز للمفرد والقارن بعد طواف القدوم الذي هو سنة عند جمهور العلماء أن يسعى بين الصفا والمروة دون الحاجة إليه ثانيا بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. والسعي 7 أشواط، يبدأ الأول بالصفا وينتهي بالمروة، ويبدأ الثاني من المروة وينتهي بالصفا، والنهاية الأخيرة 7 تكون عند المروة. ويسن الإسراع للرجل دون المرأة في وسط المسعى، ولا يشترط للسعي طهارة ولا موالاة بين الأشواط، حيث تمكن الاستراحة بينها، وكذلك تمكن صلاة الجماعة. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولا مانع من السعي في الدور العلوي، ولا من استعمال العربات والوسائل الأخرى. وبعد الانتهاء من السعي يكون حلق الشعر أو تقصيره للتحلل من العمرة، ولا يجوز الحلق للمفرد والقارن، بعد هذا السعي الذي قام به بعد طواف القدوم، ويجوز للمتمتع أن يذبح الهدي الواجب عليه بعد الفراغ من عمل العمرة وقبل أن يحرم بالحج، ويجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، ويجوز لها أن تفعل كل أعمال الحج ما عدا الطواف لأنه كالصلاة،
0: إلا إذا كان وقتها محدود في مكة كما قلنا فتطوف وعليها ذبح شاه أو بدنة، أو تأخذ برأي ابن تيمية الذي قال ليس عليها شيء.
2: يا إلهي لبيك.

0: بعد أن طاف الحاج وساعة، نتجه الآن مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف إلى عرفة.
1: إذا حان وقت الذهاب إلى عرفة يجب على المتمتع أن يحرم بالحج من المكان الذي يقيم فيه بعد عمل إجراءات الإحرام التي عمل مثلها عند سفره من بلده. أما المفرد والقارن فلا حاجة إلى إحرام جديد، فهما محرمان من الميقات منذ أن سافرا من بلدهما إلى مكة. ويسن قبل الوصول إلى عرفة يسن المبيت بمنى يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة إن أمكن. وعند الوصول إلى عرفة يبدأ وقت الوقوف الشرعي بزوال الشمس وهو وقت الظهر، وينتهي بطلوع فجر يوم العيد. وعرفة كلها موقف، لا داعي إلى الزحام على جبل الرحمة. ويصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا مع الإكثار من الذكر والدعاء ليباهي الله الملائكة بالواقفين شعثا غبرا ضاحين، وليشهدهم أنه قد غفر لهم. والحائض تقف ولكن لا تصلي، ولها أن تذكر وتدعو دون قراءة للقرآن. وإذا كانت الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة جائزة في أي وقت فيسن أن تكون الإفاضة بعد غروب الشمس. وفي المزدلفة يجب المبيت بها وهو يتحقق بوجود الشخص فيها بعد منتصف الليل ولو زمنا قليلا. يصلي فيه المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء ركعتين. ويمكن التقاط الحصى من المزدلفة لكثرته فيها، ويختار الحجم الصغير المتوسط. وتمكن الإفاضة من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر، وبخاصة للنساء والمرضى والعجزة، وإن كانت السنة الانتظار إلى الصباح بعد الصلاة في المشعر الحرام. كما يمكن الذهاب من المزدلفة إلى مكة مباشرة للطواف والسعي ثم العودة إلى منى لرمي الجمرات.
0: وما هي الأعمال المطلوبة من الحاج في يوم العيد وأيام التشريق التي بعده؟
1: في منى يوم العيد يكون رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويكون حلق الشعر أو تقصيره. وبهذين الأمرين يتحقق التحلل الأول أو الأصغر الذي يباح به ما كان محرما أثناء الإحرام ما عدا المعاشرة الزوجية. وفي هذا الصباح قد تكون صلاة العيد جماعة صعبة، فلا حرج من التخلف عنها. وبعد رمي الجمرة والحلق يمكن التوجه في اليوم نفسه إلى مكة لطواف الإفاضة وللسعي بين الصفا والمروة إن لم يكن الحاج قد سعى بعد طواف القدوم. وهنا يباح له كل ما كان محظورا عليه، ومنه المعاشرة المعروفة. وفي منى يجب المبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة. وفي هذين اليومين يجب رمي الجمرات الثلاثة، كل منها بسبع حصيات مع الترتيب بالبدء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة. ويسن التكبير عند الرمي الذي يدخل وقته بزوال الشمس، كما يسن التكبير خلف الصلوات المفروضة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وعند وجود عذر تمكن الإنابة في الرمي، كما يمكن أن يكون قبل الزوال اتقاء للزحام والظروف الجوية كما ذهب إليه بعض التابعين وكذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق.
0: قلنا الآن إنه يجب المبيت بمنى، فهل يتحقق هذا المبيت بحضور جزء من الليل فقط؟
1: نعم، وفي منى يكون ذبح الهدي والأضاحي، كما يمكن أن يكون في أي موضع من الحرم كله، ويشترط توزيعه على المستحقين من أهل الحرم أو من غيرهم عند الحاجة، ويحرم تركه للتعفن ولا يجزئ عند بعض الفقهاء، ويمكن توكيل هيئة أو مؤسسة للقيام بالذبح والتوزيع. ولا بد من المبيت في منى يومين من أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم العيد، أو ثلاثة إن لم ينفر الحاج قبل غروب الشمس لليوم الثاني. ورمي الجمرات والمبيت بمنى من الواجبات التي لو تركت صح الحج ووجبت الفدية بالذبح، وعند العجز عن الذبح يجب صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 بعده. ولو وجد عذر لعدم المبيت فلا تجب فدية، والمبيت عند بعض الأئمة سنة لا تلزم فيه فدية إن تركه.
0: هكذا أدى الحاج فريضة الحج المباركة، فماذا عليه بعد ذلك؟
1: بعد الانتهاء من أعمال الحج يمكن للإنسان أن يعمل عمرة أو عدة عمرات لنفسه أو لغيره، ويكون الإحرام بها من التنعيم، حيث يوجد مسجد السيدة عائشة. وعند العزم على مغادرة مكة يكون توديعها بالطواف حول البيت مع الدعاء ألا يجعله الله آخر العهد به. وطواف الوداع هذا قال بعض العلماء بوجوبه، يعني لو ترك يجبر بدم، وقال البعض الآخر باستحبابه، يعني لو ترك لا يجب أي شيء، وتعفى منه المرأة في عذرها المعروف، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
0: بعد أداء المناسك يحرص الحجاج على زيارة المدينة المنورة، فمتى تكون الزيارة وما هي آدابها؟

0: الذهاب إلى المدينة قد يكون قبل الحج الذي يحرم به منها من ميقاتها ذي الحليفة أو آبار علي، وقد يكون الذهاب بعد الانتهاء من الحج وقبل العودة إلى الوطن. وزيارة المدينة سنة للصلاة في المسجد النبوي التي يضاعف ثوابها، ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم التي قال بعض المالكية بوجوبها، وقال الحنفية إنها قريبة من الواجب، وعند قرب دخولها تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند دخول المسجد ويقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقصد الحاج الروضة المحصورة بين المنبر والقبر الشريف لتحية المسجد بركعتين، ثم يزور القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعاء كما يبلغه سلام من حمله السلام، ويسلم أيضا على جاريه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وينبغي الحرص على الصلوات كلها في المسجد النبوي، فالصلاة الواحدة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا أمكن المكث في المدينة 8 أيام أو أكثر ينبغي أن تكون كل الصلوات في المسجد، ففي الحديث الصحيح أن من صلى فيه 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار والعذاب والنفاق. هذا، وينبغي انتهاز الفرصة لزيارة الأماكن الهامة للقربة وللعبرة والموعظة، ومنها قباء أول ما استقبل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عند الهجرة إلى المدينة، حيث كان يحرص على زيارتها كل يوم سبت ويصلي في مسجدها 2 ركعتين. وفي حديث أحمد والنسائي وابن ماجه أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وتسن زيارة البقيع حيث يرقد كبار الصحابة وخيار المسلمين، وزيارة أحد حيث يرقد هناك حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيارة مسجد الغمامة حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي هناك صلاة العيد، وأيضا مسجد الفتح حيث غزوة الخندق التي نصر الله فيها المؤمنين على الأحزاب بجند من عنده. وقبل مغادرة المدينة يستحب توديع المسجد النبوي بصلاة 2 ركعتين فيه، كما يستحب السلام على الرسول وصاحبيه، ويستحب الدعاء ألا يجعل الله هذه الزيارة آخر العهد به. وإذا من الله عليه بالوفاة في المدينة دفن بجوار الصالحين، وضمنت له شفاعة الرسول يوم القيامة كما ورد في الأحاديث. وبعد، فإن هذه الرحلة الدينية الروحانية أفاد منها الإنسان المخلص مغفرة للذنوب ومضاعفة للحسنات ورفعا للدرجات، ودراسة للتاريخ ومعرفة بجزاء الإيمان بالله والاعتماد عليه في حادث هاجر وإسماعيل، وبحماية الكعبة من أصحاب الفيل إرهاصا لميلاد النبي الحبيب الذي أكرمه الله بالرسالة العالمية الخالدة بعد جهاد عنيف حتى تمت النعمة وكمل الدين وكنا به خير أمة أخرجت للناس. أرجو أيها الحاج أن تؤكد الحديث الشريف الذي يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وذلك باستقامة سلوكك وإخلاصك في عملك، فذلك علامة الرضا والقبول، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لبيك اللهم لبيك. لبيك ربنا وإن حبسنا العذر عن لقائك، فقلوبنا تطوف ببيتك العتيق كل حين. لبيك وإن لم نقف بعرفات، فقد وقفت أرواحنا بباب رحمتك ترجو مغفرتك. اللهم اكتبنا مع من لبى وطاف وسعى، واجعل شوقنا إليك حجابا لنا عن النار يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، هذه فترة إذاعية جديدة، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل الدكتور كمال نصر الدين من أسرة المذيعين، ونسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركات.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. قف رهبة تلقاء عطر الهادي، حب الإله وسيد الأسياد. قف خاشعا هذا النبي محمد، عبق الوجود ومنبع الإمداد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم المؤمنون أننا في هذا الوجود نعيش لغاية سامية، نعيش للآخرة، نعيش لرضا الله، نعيش لعبادة الله، لا لعبادة الدنيا، لا للشهوة، لا للنزوة. وقد قنن الإسلام تعامل النفس مع الشهوات وضبطها بضابط التوسط، لأن الشهوة المجردة حيوانية، والروحية المجردة ممقوتة. وازن الإسلام بين الجانبين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لذلك عاش أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الارتباط بالآخرة، وجعلوا الدنيا وسيلة لغاية سامية هي الفردوس الأعلى. في يوم من الأيام رأى سيدنا عمر بن الخطاب في يد سيدنا جابر لحما معلقا. اللحم حلال لا حرج فيه، ولكن الشغف باللحم يحتاج إلى تهذيب. أراد سيدنا عمر أن يلفت ناظر سيدنا جابر إلى هذا الأمر، وهو تقنين الشهوة، تقنين التعامل مع رغائب النفس. رأى في يديه لحما معلقا، فقال: ما هذا يا جابر؟ سيدنا جابر يقول: قلت اشتهيت لحما فاشتريته. قال سيدنا عمر: يا جابر، أفكلما اشتهيت اشتريته؟ يعني قاوم وجاهد نفسك. وبعد هذا الفهم العميق، راح أمير المؤمنين يقلب وجهه في الدنيا، فإذا بالحكمة الفياضة تتفجر من ينابيع عيون ذاته، وإذا بفراسة غامرة تغمره، وإذا بنفث في روعه يفصح له عن حقيقة احتياجه من وسائل الدنيا. نحن في هذا الوجود نعيش للآخرة، نأخذ من الدنيا ما نقوى به، ما نصعد به، ما نرتقي به حضاريا، ما نقيم به أصلابنا. شريطة ألا نتجاوز الحد في ارتباطنا بالدنيا، فتأخذنا في هذه الدنيا لوعات الطمع وأكل الحرام والنظرة إلى الحرام، وتتغلب علينا الشهوات. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة الزهد في الدنيا: ابني وعمر وتحضر واصنع، ولكن لا تجعل الدنيا في قلبك. وكما ورد: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع في هذه الدنيا، لأن ارتباط القلب بالدنيا يؤدي إلى الكبر، له نتائج وخيمة تؤدي إلى سيطرة الهوى على القلب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رؤي يخصف نعال المساكين، أي يصحح نعال المساكين، ورؤي يخيط أثوبة الأرامل. تواضع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زحفت إليه الدنيا بكل ما فيها، فقال أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. ما أحوجنا إلى هذا الخلق الكريم، إلى الزهد في الدنيا، لأن الطمع كما قلنا يجلب كوارث ويجلب جرائم على المجتمع لا نريدها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدنيا وسيلة لغاية سامية هي الآخرة، والآخرة خير وأبقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجرد قلوبنا عن رغائب الشهوة، وأن يجعلنا منه في قربة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ساهر ما تيسر من سورة القصص.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: عنوان هذه الحلقة: كسب القلوب على المنهج النبوي. كسب القلوب على المنهج النبوي ليس بالغلظة والجدال، بل بالرحمة والحلم وحسن الخلق، فباللين والصدق تكسب القلوب، وتراعى أحوال الناس، وتؤلف القلوب، وتنجذب إلى الخلق. قال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ضيفنا الكريم، ما منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في كسب القلوب، ولماذا نجح في تغيير النفوس؟
5: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الناس من باب القهر، بل من باب الرحمة، ولم يكن يأسرهم بالقوة بل بسلطان القلب، ولم يكن يبني أمة بالأوامر والنواهي المجردة، بل كان يبني الإنسان من داخله، ثم ينطلق من بناء الإنسان إلى بناء الأمة والحياة. إنه منهج نبوي عجيب، منهج يعرف أن الإنسان قبل أن يكون فكرا يخاطب فهو قلب يتألم، ونفس تضعف، وروح تظمأ، وجرح يبحث عمن يضمده. فكان عليه الصلاة والسلام يصل إلى هذا العمق الإنساني قبل أن يطلب من الناس أن يتغيروا. ومن هنا كان سر نجاحه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يريد أن يغلب الناس، بل يريد أن يربحهم. لم يكن يبحث عن نصر لنفسه، بل عن هداية غيره. لم يكن يرى المخطئ خصما، بل يراه قلبا ضل الطريق ويحتاج من يأخذ بيده. ولذلك قال الله تعالى في حقه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتأمل هذه الآية جيدة، لم يقل الله عز وجل: فبما علم من الله أقمت الحجة عليهم، ولم يقل: فبما قوة من الله أخضعتهم، ولم يقل: فبما بيان من الله أسكتهم، بل قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. فكأن الرحمة هي الباب، واللين هو الطريق، والقلب هو المقصد. وكأن الله عز وجل يعلمنا أن النفوس لا تفتح بالحجة وحدها، بل تفتح بالحجة إذا حملتها رحمة، وبالكلمة إذا سندها حب، وبالتوجيه إذا غلفه لطف وشفقة. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة حية تمشي على الأرض، لم تكن رحمته شعارا بل سلوكا، لم تكن وصفا يقال عنه بل نبضا يشعر به كل من اقترب منه عليه الصلاة والسلام. فصدق فيه قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، للضعيف والقوي، للرجل والمرأة، للصغير والكبير، حتى للحيوان، بل حتى للجماد الذي حن إليه عليه الصلاة والسلام. إن القلب البشري له مفاتيح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أعلم الناس بمفاتيح القلوب. فمن القلوب ما يفتح بالعفو، ومنها ما يفتح بالإكرام، ومنها ما يفتح بالإنصات، ومنها ما يفتح بالمواساة، ومنها ما يفتح بالدعاء، ومنها ما يفتح بأن تشعر أنك مرئي، مسموع، مفهوم، مرحوم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعطي الناس هذا كله. تأمل موقف

0: فالطائف خرج إليهم يحمل النور فردوه بالحجارة، جاءهم بالهداية فقابلوه بالإزاء، سال دمه الشريف وانكسر خاطره الإنساني، ووقف وحيدا ليس معه إلا ربه. ومع ذلك لما جاءه ملك الجبال يقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين، لم يقل انتقم، ولم يقل هؤلاء لا يستحقون، ولم يقل بعد الذي فعلوه بي لا رحمة لهم، بل قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. فأي قلب هذا يدمى جسده فيرحمهم، ويؤذى فيدعو لهم، ويرد فيرجو لهم المستقبل؟ هنا نعرف لماذا دخلت القلوب في حبه أفواجا، لأنهم لم يروا رجلا ينتصر لنفسه، بل رأوا نبيا يحترق لينقذهم. فالناس لا ينجذبون طويلا إلى من يبهرهم، ولكنهم يتعلقون بمن يرحمهم ويصدق معهم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام جمع بين الهيبة والمحبة، بين الجلال والجمال، بين علو المقام وقرب الروح، فكان العظيم الذي لا يرهب، والقريب الذي لا يسقط الهيبة، والمربي الذي لا يجرح، والقائد الذي لا يتكبر، والنبي الذي لا ينشغل بنفسه عن أمته. فيا من تريد أن تكسب القلوب، تعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم أن القلوب لا تفتح بالفظاظة بل بالرحمة، ولا تربى بالإهانة بل بالإكرام، ولا تغير بالتحقير بل بالحب والصبر والصدق، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكسب المواقف فقط بل كسب القلوب، ومن كسب القلوب فقد فتح أعظم الأبواب.
1: ضيفنا الكريم، ما مفاتيح كسب القلوب في السنة النبوية المطهرة؟
0: نعم، مفاتيح كسب القلوب في السنة النبوية كثيرة. فلم يكن كسب القلوب عند النبي عليه الصلاة والسلام عملا عفويا، ولا مجرد لطف في التعامل، ولا لباقة اجتماعية، ولا مهارة بشرية فقط، بل كان منهجا نبويا محكما تجمعه الرحمة، ويوجهه الوحي، ويزكيه الإخلاص، ويظهر في أدق التفاصيل. كان عليه الصلاة والسلام يعرف أن القلب البشري لا يفتح بمفتاح واحد، وأن النفوس لها مداخل، وأن لكل إنسان جرحا، ولكل إنسان بابا، ولكل إنسان طريقا إلى الهداية، فمنها الرحمة الصادقة، فهي أعظم مفتاح كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن يرى المخطئ قلبا محملا بالذنوب، بل كان يرى فيه قلبا متعبا، ونفسا محتاجة، وإنسانا يمكن أن يرد إلى الله سبحانه وتعالى.
1: ضيفنا الكريم، كيف نطبق هذا المنهج في حياتنا العملية؟
0: نعم، نطبق المنهج النبوي في كسب القلوب برسالة عظيمة يجب أن تكون في حسبانك: اخفض جناحك للناس، وارفق بضعفهم، واختر لهم ألطف الكلمات، واجعل قصدك هدايتهم للانتصار عليهم. فمن دخل إلى القلوب بالرحمة وثبت على الصدق وأحسن إلى من أساء، جعل الله له قبولا في الأرض وأثرا في النفوس. هذا وبالله التوفيق.
2: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة، فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، تشتاق الأفئدة إلى بيت الله الحرام في كل وقت، ويزداد هذا الشوق في موسم الحج، فكل مسلم يأمل أن يطير إلى البيت العتيق كي يطوف بالكعبة ويؤدي خامس الأركان. فمنهم من يوفقه المولى عز وجل لذلك فيحج وينعم بأداء الشعائر والفوز بالغفران. والقبول بفضل الله تعالى. ومن المسلمين من لا يستطيع إلى الحج سبيلا، فنقول له لا تحزن، ونبشره بأعمال لو أداها يعدل أجرها ثواب الحج والعمرة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا للدكتور محمد إبراهيم البحيري تحت عنوان أعمال لها ثواب الحج والعمرة من جريدة عقيدتي، جاء فيه إن الإسلام دين يسر، ومن عظيم فضل الله علينا وسعة رحمته سبحانه أن جعل لنا أعمالا ثوابها يعادل ثواب الحج والعمرة، وهذه فرصة عظيمة لمن لم يستطع أداء الفريضة، فعليه السعي للفوز بها وأخذ ثوابها حتى يوفقه الله ليحج بنفسه، ليسقط عنه الفريضة. ومن هذه الأعمال أداء الصلاة المكتوبة في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ومنها بر الوالدين، فثوابه والإحسان إليهما كثواب الحج والعمرة. فقد أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بقي أحد من والديك؟ قال: أمي. قال: فاتق الله فيها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا دعتك أمك فاتق الله وبرها، فيا من تبر والديك وتحرص على رضاهما أبشر بثواب الحج والعمرة، يا لها من منزلة عالية وثواب جزيل. ومن الأعمال أيضا جلوس المسلم في المسجد بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم يقوم فيصلي ركعتين، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والمقصود هنا بصلاة الغداة صلاة الفجر. ومنها كذلك حضور مجالس العلم، فعن أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن الأعمال التي يعادل ثوابها ثواب الحج قضاء حوائج المسلمين وتذليل الصعاب لهم. قال الإمام الحسن: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. فهنيئا لمن اقتطع من وقته وأنفق من ماله من أجل جبر خواطر المسلمين وقضاء حوائجهم. إخوة الإيمان، علينا أن نجتهد في الطاعة في كل وقت، وأن نغتنم نفحات المولى عز وجل، فسبحانه رحيم بنا، قد سن لنا على يد نبيه صلى الله عليه وسلم من الطاعات والأعمال الصالحات ما يقوم مقام الحج والعمرة، فمن حافظ عليها والتزم بها كتب له عليها من الأجور ما يعدل أجور الحجاج. فالمسلم الفطن هو من يستثمر مواسم الطاعات ويغتنم النفحات. ولنذكر قول ابن رجب: ما من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بالحق الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله الذي قربه وأزلفه، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، ووفقنا وإياكم لكل ما فيه طاعته ورضوانه.

0: إلى هنا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد، ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجوشي. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ أبو العنين شيشع يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ أبو العينين شعيشة، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء قرآني جديد نواصل فيه رحلتنا المباركة في شرح الأحكام التجويدية لكتاب الله تعالى بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا نسير معكم في شرح متن الجزرية لفضيلة الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه الدقائق المحكمة. فضيلة الشيخ، نريد أن نواصل الشرح.
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في المرة السابقة عند قول الشيخ زكريا وهو يشرح قائلا: قال ناظمها رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ أو ابتدائي. وتلك فقرة من كلام الشيخ زكريا. فما معنى هذا الكلام؟ المعنى أي النظم أو كلامي عموما نظما أو نثرا. أبتدئ أو ابتدائي بها، فكلمة بها الضمير في بها يعود على البسملة. وبالحمدلة أي قال الناظم بعد البسملة الحمد لله. ونلاحظ أن الشيخ زكريا هنا يتكلم على البيت الذي يقول فيه الإمام ابن الجزري بعد أن يعرف بنفسه، يقول راجي عفو رب سامع محمد ابن الجزري سامع الحمد لله. إذن ينتبه، لأنه إذا ما أمسك بالنظم لن يجد فيه الحمد لله.
3: لا.
4: وبعض الأفاضل يقولون ما قال، وهو ينسى أن الشارح يشرح النظم ويبين ما فيه من دقائق. فننتبه لهذا. إذن الضمير في بها يعود على البسملة، وبالحمدلة أي قال الناظم بعد البسملة وبعد التعريف بنفسه الحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز، يقصد القرآن الكريم، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. ومعنى أقطع أي قليل البركة أو لا بركة فيه. وفي رواية بالحمد لله رواه أبو داود وهو إمام أهل الحديث في زمانه المتوفى سنة 75 و200، وغيره كالنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان، وحسنه ابن الصلاح أستاذ في علم التفسير والحديث والفقه، توفي رحمه الله سنة 43 و600، وغيره كالحاكم في مستدركه، ولا تعارض بين الروايتين. الرواية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، والثانية بالحمد لله كما سبق. يكمل الشيخ فيقول: لأن الابتداء حقيقي وإضافي.
3: معنى ذلك فضيلة الشيخ؟
4: الحقيقي أخي الكريم بكل بساطة هو الذي ليس قبله شيء، يعني حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم هل تقدمها شيء في التصنيف؟
3: لا.
4: جميل، إذن فهذا يسمى ابتداء حقيقي لم يتقدمها شيء. وبالحمد الإضافي وهو الذي تقدمه شيء، فقد تقدمت البسملة والتعريف بالناظم،
3: يعني معطوف على ما قبل.
4: نعم، هو الذي تقدمه شيء وهو البسملة، لذا قال رحمه الله تعالى، أعني الشيخ زكريا، فبالبسملة حصل الحقيقي، وبالحمدلة والصلاة حصل الإضافي، أي بالإضافة إلى غيرهما، وقدم البسملة عملا بالكتاب وهو القرآن الكريم. والإجماع، والقصد هنا إجماع العلماء أي اتفاقهم على بدء أعمالهم بالبسملة، ثم شرع في البسملة يشرح شيئا في البسملة مهم لقارئ القرآن، فيقول الشيخ: والله، يعني من بسم الله، علم على الإله المعبود بحق. وعلم هذا وهو اسم يعين مسماه، وإن شئت الزيادة فاذهب إلى علم النحو، علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، والرحمن الرحيم أي من البسملة، وصفان بني من الرحمة للمبالغة. وقدم الرحمن لأنه أبلغ، ولأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع. ومن ثم أطلق جماعة أي من العلماء الرحمن على مفيض جلائل النعم، وكلمة جلائل جمع لجليل أي العظيم، والرحيم على مفيض دقائقها، والدقائق هنا جمع دقيقة من الدقة،
3: نعم،
4: لا من الدقيقة الزمن، لكن هنا من الدقة والتدقيق.
3: نعم، جلائل النعم عظيم النعم،
4: نعم،
3: ودقائق النعم النعم الخفية،
4: نعم، حتى لا يظن أحد الدقيقة هنا بمعنى الزمن،
3: نعم،
4: المعروف حاليا لا، فهنا جمع لدقيقة من الدقة والتدقيق.
3: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
4: نعم نعم، صدقت. أول بيت معنا وهو: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. يبدأ الشيخ في شرحه فيقول: يقول راجي أي مؤمل من الأمل ضد اليأس.
3: نعم.
4: عفو صفحي، فالعفو هو الصفح، رب الرب هو المالك، فكأنه يقول: يقول المؤمل صفح المالك وهو الله عز وجل. سامعي أي لرجائه وغيره، أي ورجاء غيره. محمد بن الجزري الشافعي، محمد يقول الشيخ زكريا شارحا: عطف بيان على راجي أو بدل منه. والعطف والبدل من باب التوابع في علم النحو لمن أراد الاستزادة. ابن محمد، ابن محمد وقد سبق التعريف به. كلمة الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد المشرق، وهي بلدة فوق الموصل، سميت بأول من عمرها الحسن بن عمر ابن خطاب التغلبي، وليس بصحابي كما توهمه البعض، فلننتبه.
3: ليس من نسل سيدنا عمر بن الخطاب.
4: لا. الشافعي يقول بعض الأفاضل: هذا توهم منه، ولكن هذه على طريقة نسبة إلى المذهب الفقهي، فنسبه إلى الإمام الشافعي، فإمام ينسب لإمام، وهذا من أدب الطالب مع الأستاذ، فإمام الأئمة وسلطان الأمة محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، الجد الثالث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: عليه الصلاة والسلام. إذن فالإمام الشافعي يلتقي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب في الجد الثالث.
4: والهدف هنا من قول الشيخ ابن الجزري محمد بن الجزري الشافعي أنه يبين أن مذهبه الفقهي ينسب للإمام الشافعي، ثم وضح لنا نسب الإمام الشافعي.
3: نعم.
4: البيت الثاني من المقدمة، يقول ابن الجزري: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. نبدأ مع شيخ الإسلام وهو يشرح هذا البيت قائلا: الحمد لله مقول القول.
3: بمعنى فضيلة الشيخ؟
4: لأن الناظم رحمه الله تعالى ابتدأ بقوله يقول،
3: نعم،
4: إلى آخره،
3: نعم،
4: في البيت الأول كما سمعنا، فمن قول الناظم الحمد لله إلى آخر النظم هو من قول الناظم، فهو عند علماء النحو والإعراب في محل نصب مفعول به.
3: نعم.
4: نرجع للشيخ زكريا وهو يقول: وأل فيه للاستغراق أو للجنس أو للعهد.
3: في الحمد؟
4: نعم، فالقصد أل، يقصد الشيخ زكريا من قول ابن الجزري الحمد لله، وهي أداة التعريف ال، والاستغراق في قول الشيخ زكريا أي الإحاطة والشمول.
3: معنى ال الاستغراق أي الإحاطة والشمول.
4: نعم، ومعنى قوله أو للجنس لتعريف ذات الشيء واستغراق أفراده.
3: لتعريف الحمد.
4: نعم، ال إما أن تكون للاستغراق،
3: نعم،
4: أو للجنس، أو للعهد أي ما عهد مدلول مصحوبها بحضور حسي أو علمي. وهنا وقفة، هذا يعطي للطالب نقلة هامة ليهتم بعلوم اللغة، هو يشير إشارات، ونحن الآن نوضح بعض هذه المصطلحات بأبسط بيان، ومن أراد الاستزادة فعليه بالذهاب إلى أصول هذه العلوم. وعلى كل منها تفيد اختصاص الحمد بالله تعالى، أما على الاستغراق فظاهر أي الحمد كله لله.
3: نعم.
4: وأما على الجنس فلأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه، والضمير يعود على الحمد أي فلا فرد من أفراد الحمد لغيره، والهاء في قوله منه الضمير يعود على الحمد أي فلا فرد من أفراد الحمد لغيره، الضمير في لغيره أي له سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن مختصا به أي عز وجل، ففي الحمد تعظيم للممدوح وهو الله وخضوع من المادح، وتكون في مقابلة إحسان، وبهذا المعنى يكون الحمد مختصا بالله وحده ولا يتعداه إلى غيره. وأما على العهد أي اللام للعهد، فعلى معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه سبحانه وتعالى وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به أي عز وجل، والعبرة بحمد من ذكر وهو الله سبحانه وتعالى، فلا فرد منه أي من الحمد أي أجزاؤه لغيره سبحانه وتعالى. لذلك بعد هذه المقدمة الصغيرة في الكلام عن الحمد عرف لنا الشيخ معنى الحمد فقال: والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. وهنا وقفة، كلام الشيخ هنا أحد تعريفات الحمد، فاختار الحمد فقط من باب التخفيف، وترك القول والفعل والحال واللغوي والعرفي، لأن المجال بيان النظم لا بيان تعريفات الحمد وأفراده وأنواعه إلى آخره. نرجع للشيخ فيقول: ومثله، والضمير في مثله أي مثل الحمد،
3: لا،
4: المدح، لكن بحذف الاختيار أي المدح يكون قصدا. تقول مثلا، وهذا كلام الشيخ زكريا، تقول: حمدت زيدا على علمه وكرمه.
3: نعم.
4: ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته، لأنك قصدت المدح، ولأن الحسن جميل وليس اختياريا من زيد.
3: نعم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل بمشيئة الله تعالى شرح متن الجزرية في الحلقة القادمة مع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نعيد على حضراتكم سؤال اليوم من مسابقة أذان الحج. أما الفائز في مسابقة الأمس من هذه المسابقة بسؤال الأمس هبة يونس عبد الله يونس من محافظة البحيرة. هبة يونس عبد الله يونس من محافظة البحيرة.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. مكة المكرمة بلد حرام فضلت على سائر بقاع الأرض لكمال عناية الله تعالى بها، فقد أودعها بيته المحرم وجعلها قبلة الدنيا وخصها بعبادة من أعظم العبادات وهي الحج. هذه العبادة أحد أركان الإسلام الخمسة، حرمها سبحانه وتعالى وجعلها بلدا آمنا، كما أنها مهد خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك مهبط الوحي لآخر الرسالات السماوية. ومن هنا كان التمايز لهذه البقعة المشرفة في أرض الله تبارك وتعالى. ومن أبرز خصائص البلد الحرام أن جعله الله تعالى مكانا محرما، فقد حكى الله سبحانه قول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. والمقصود بالبلدة المحرمة مكة المكرمة، وأسند الله تبارك وتعالى التحريم إليه تشريفا لمكة واختصاصا لها. وقوله سبحانه الذي حرمها، أي التي عظم الله حرمتها، فهذا الحرم آمن لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه أحد، وحرم الصيد فيه وقطع الشجر حتى اللقطة، لا يجوز أخذ ما يؤثر عليه من أموال أو أغراض مفقودة في هذا المكان. وتظهر هذه الخصائص أيها الإخوة المؤمنون مكانة هذا البلد وعظم شأنه في الإسلام. وقد أكدت السنة النبوية هذه الحرمة وبينت أن الله تبارك وتعالى هو الذي حرم مكة وليس الناس، ويعد هذا التحريم دليلا على قدسية المكان ووجوب تعظيمه. والسؤال العاشر: اذكر حديثا شريفا في بيان حرمة مكة المكرمة.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وعن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود البجرمي. بمناسبة ذكراه، ولد الشيخ محمود عزب السيد البجرمي بقرية بجرم مركز ويسنا بمحافظة المنوفية في 14 من شهر أكتوبر من عام 1933، وهبه والده لحفظ القرآن الكريم فألحقه بكتاب القرية، وأتم حفظ القرآن الكريم في 9 من عمره، ثم درس أحكام التلاوة. وفي 14 من عمره أرسله والده لاستكمال دراسته بمعهد القراءات بشبرا بمدينة القاهرة. قرأ الشيخ محمود البجرمي بالإذاعة المصرية في عام 1968، شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك ومختلف المناسبات الدينية، وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله، وفي مثل هذا اليوم 10 مايو لعام 1993 من الميلاد، رحل عنا الشيخ محمود البجرمي تاركا وراءه مكتبة من التسجيلات الإذاعية. إخوة الإيمان، ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمود البجرمي وما تيسر من سورتي الشورى والعلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتقم كما أمرت فلذلك فذق.

الله لطيف

فارق. اقرأ باسم ربك الذي

اقرأ وربك الأكرم الذي

اقرأ.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود البجرمي وقد تلا علينا ما تيسر من سورتي الشورى والعلق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذنا لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورتي الطور والنجم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

晚安。

قوم نوح.

0: القارئ الشيخ محمود علي البنا وقد تلا علينا ما تيسر من سورتي الطور والنجم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة نسعد بصحبتكم خلالها من هندسة الهواء الزميل تامر الجوشي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، بعد قليل بمشيئة الله تعالى نستمع إلى مصحف جديد مرتل برواية الدوري من فاتحة الكتاب للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، حيث يتلو علينا ما تيسر من فاتحة الكتاب وحتى الآية 61 من سورة البقرة. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سنقدم لرواية الدوري عن أبي عمرو البصري، وهي إحدى الروايات الصحيحة المتصلة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم. اسمه هو حفص ابن عمر بن عبد العزيز ابن صهبان بن عدي الدوري الأزدي البغدادي المقرئ النحوي الضرير راوي الإمامين أبي عمرو البصري والكسائي، كنيته أبو عمر، والدوري نسبة إلى الدور وهو موضع ببغداد ومحلة بالجانب الشرقي منها. مولده: ولد سنة 50 و100 من الهجرة بالموضع المذكور وهو الدور في أيام المنصور. قرأ على أئمة عدة وتلقى قراءة الإمام أبي عمرو البصري عن يحيى ابن المبارك اليزيدي النحوي. والدوري مقرئ كبير ضابط ثقة ثبت، وكان إمام الناس في عصره وشيخ الناس في الإقراء خصوصا أهل العراق في زمانه. والدوري أول من جمع القراءات وصنف فيها، أجهد نفسه في علم القرآن والقراءات، فرحل في طلبها وقرأ القراءات الصحيحة والشاذة، وقصده الناس من جميع الأقطار لعلو سنده وسعة علمه بكتاب الله وما يتصل به. وله مصنفات منها أحكام القرآن والسنن وأجزاء القرآن وفضائل القرآن وما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن. أخذ عنه أئمة كثيرون، منهم أحمد بن يزيد الحلواني وأبو الزعراء وأبو عثمان الضريري وجعفر النصيبي وغيرهم. ولم يقتصر على القراءة فقط، بل برع في الحديث النبوي الشريف، فروى عنه ابن ماجة في سننه وأبو حاتم، وقال عنه صدوق. وناهيك أيها المستمع الكريم بمن يكتب عنه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري، وانتفع الناس بعلمه وطال عمره في القراءة والإقراء والأخذ والتلقين، وانتقل إلى جوار ربه في شوال سنة 46 و200، نور الله قبره بالقرآن وشفعه فيه وجعل جنة الخلد مثواه. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الفاتحة إلى الآية 61 من سورة البقرة برواية أبي عمر الدوري عن الإمام أبي عمرو البصري رضي الله عنه على قصر المنفصل. قوله تعالى: مالك يوم الدين، قرأ الدوري بحذف الألف هكذا: ملك يوم الدين، على وزن حذر وسمع، صفة مشبهة، يعني قاضي يوم الدين، لا حاكم غيره في هذا اليوم. وللدوري بين السورتين 5 أوجه: البسملة بأوجهها الثلاثة، وله السكت والوصل. في سورة البقرة قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف بينها وبين الهمزة الأولى تمد بمقدار حركتين هكذا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة. قرأ الدوري بإمالة الألف قبل الراء المتطرفة هكذا: وعلى أبصيرهم غشاوة. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله. قرأ الدوري بإمالة الألف بعد النون من لفظ الناس المجرور هكذا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما يخدعون إلا أنفسهم. الموضع الثاني: قرأ الدوري بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها مدا طبيعيا وكسر الدال هكذا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. والمخادعة من باب المفاعلة بين اثنين، فالمنافقون يخادعون أنفسهم بمعنى يمنونها الأباطيل، وأنفسهم الخبيثة تسول لهم تلك الأماني. وخرج الموضع الأول وموضع النساء. قوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قرأ الدوري بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال هكذا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من كذب، دلالة على شدة تكذيبهم للرسول عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. قرأ الدوري بإبدال الهمزة الثانية واوا في حالة الوصل هكذا: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ولا إنهم هم السفهاء. قوله تعالى: والله محيط بالكافرين. قرأ الدوري بإمالة ألف الكافرين هكذا: والله محيط بالكافرين. قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم. قرأ الدوري بإسكان الهاء من هو هكذا: وهو بكل شيء عليم، والتسكين على التخفيف. قوله تعالى: إني أعلم. قرأ الدوري بفتح الياء هكذا: قال إني أعلم ما لا تعلمون. هؤلاء إن كنتم صادقين. قرأ الدوري بإسقاط الهمزة على القصر والمد هكذا: هؤلاء إن كنتم صادقين، أو هؤلاء إن كنتم صادقين. قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة. الموضع الأول: قرأ الدوري بالتاء على التأنيث هكذا: ولا تقبل منها، لأن شفاعة مؤنثة. وقوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم. قرأ الدوري بحذف الألف من واعدنا وإدغام الذال في التاء هكذا: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. وقصر وعدنا لأن الوعد من الله وحده سبحانه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

والله محيط بالكافرين.

الأرض أولئك هم الخاسرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال

أحدث لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.

إنه هو التواب الرحيم. وإذ قل

وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

0: بالحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم.
1: برواية الدوري رتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من فاتحة الكتاب وحتى الآية 61 من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
1: نتابع مع حضراتكم الوقوف والابتداءات في الآية 66 من سورة هود والآية 67. الآية الأولى هي قول الله تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. تعرفنا على موضع الوقف الأول، نأتي إلى موضع الوقف الثاني في هذه الآية.
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فالوقف الثاني في هذه الآية على قوله تعالى: ومن خزي يومئذ، واختلف في درجته بين أن يكون حسنا أو كافيا أو مطلقا أو كاملا، والكامل في معنى التام، والراجح في نظري أن يكون الوقف كافيا أو كاملا أي تاما. أما وجه كونه كافيا فعلى اعتبار أن الجملة المبدوء بها بعد الوقف، وهي قوله تعالى: إن ربك هو القوي العزيز، لا محل لها من الإعراب، مستأنفة سيق التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عما أصابهم من أذى، أي إن ربك أيها الرسول الكريم هو القوي في بطشه، العزيز في ملكه، لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر، فلا تبتئس مما أصابك من قومك، فربك قادر على أن يفعل بهم ما فعله بالظالمين السابقين من أمثالهم. وأما وجه كون الوقف على قوله تعالى: ومن خزي يومئذ، تاما فعلى اعتبار أن جملة إن ربك هو القوي العزيز عامة الدلالة، أي إنه القادر الغالب الذي لا يعجزه شيء على الإطلاق.
1: هل هناك مسوغات أخرى للوقف على هذا الموضع؟
4: ومن مسوغات الوقف أيضا، سواء أكان كافيا أم تاما، أسلوب الالتفات، ففي قوله تعالى: إن ربك هو القوي العزيز، التفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى: إن ربك.
1: نعم، هناك من لم يرى الوقف هنا على هذه الجملة: ومن خزي يومئذ، واختار الوصل، فما حجة أصحاب هذا الرأي؟
4: نعم، وأما من لم يرى ذلك وقفا فعلى اعتبار أن جملة إن ربك هو القوي العزيز في موضع التعليل لمضمون صدر الآية الكريمة، أي مسوقة لتعليل ما قبلها. والجملة التي ختمت بها الآية إن ربك هو القوي العزيز فيها مجموعة من المؤكدات، فأكدت الجملة بإن الداخل على الجملة الإسمية، ثم أورد خبر إن اسما لأنه أدل على الثبوت، وزاده توسط ضمير الفصل هو من قوله تعالى إن ربك هو الذي يفيد توكيد القصر، فقوة الله سبحانه وتعالى وعزته سبب عذاب الكافرين وسر إنجاء المؤمنين، وهذا التوكيد يعد اهتماما بما ختمت به الآية الكريمة من صفتي القوة والعزة في قوله تعالى هو القوي العزيز. والوجه في ذكر صفة الربوبية إن ربك ليدل على خروجهم من زي العبودية وكفرهم بالربوبية وكفرانهم نعم ربهم، فهو من باب التبكيت عليهم والتقريع لحالهم، ولبيان أن من شأن الرب أن ينجي المؤمنين ويرعاهم بعد تعذيب الكافرين وإنهائهم.
1: هل نقف على رأس هذه الآية إن ربك هو القوي العزيز أم نصلها بالآية بعدها؟
4: إن الوقف على رأس هذه الآية العزيز من قوله تعالى إن ربك هو القوي العزيز وقف كاف، لأن الواو في قوله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة، سيقت لبيان ما أعده الله تعالى لهم من العذاب. فبعد أن جاء أمر الله تعالى بإنجاء أوليائه المؤمنين من قوم صالح عليه السلام، بين بعده إيقاع العذاب بأعدائه الظالمين، فقال جل شأنه وأخذ الذين ظلموا الصيحة. ويجوز أن تكون الواو في قوله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة عاطفة، عطف جملة وأخذ الذين ظلموا الصيحة على ما سبق بالواو لما بين أخذهم العذاب وإنذارهم من وقت وقته لهم وهي الأيام الثلاثة، فحسن عطفه بالواو لا بالفاء ولا بثم لما بينهما من المهلة والوقت المتوسط القليل، فهو ليس بالوقت الطويل، فيعبر عنه بأداة التراخي ثم، ولا بالوقت السريع فيؤتي بالفاء، ولكنه أتى بالواو وحسن الوصل لما بين إنجاء المؤمنين وأخذ الظالمين من تعانق وتتابع وتكامل.
1: نأتي إلى الآية 67 من سورة هود وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، آية قصيرة ومترابطة في ألفاظها ومعانيها، فكيف نقرأها وقفا وابتداء؟
4: في هذه الآية الكريمة وقف واحد على الصيحة من قوله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، وأورده ابن الإخشيد ووسمه بالكافي، وأرى والله أعلم أن الوقف على قوله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة وقف جائز، لأن الفاء في قوله تعالى فأصبحوا يحتمل أن تكون استئنافية والجملة بعدها مستأنفة، وهذا الوجه يجوز الوقف على قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، والابتداء بقوله عز وجل: فأصبحوا في ديارهم جاسمين. ومن مصوغات الوقف أيضا أن الجملة الموقوف عليها وهي قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، تامة من حيث الإسناد، إذ إنها مكتملة الأركان.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن بعدت المسافات وحالت دوننا الفلوات. لبيك شوقا إلى نظرة لكعبتك، ورجاء في شربة من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من تقبل من عباده قليل العمل، تقبل منا صدق النية، وبلغنا بأشواقنا منازل المقربين. لبيك اللهم لبيك، لبيك بألسنة تلهج بذكرك، ونفوس تهفو إلى مغفرتك. إلهنا، إن قصرت بنا النفقات وعجزتنا الراحلات، فما قصر بنا الظن فيك، ولا أعجزنا الأمل في عطائك. اللهم سامح تقصيرنا، واجبر كسرنا، واجعل حنيننا إلى بيتك شفيعا لنا عندك يا رب العالمين.

لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن بعدت الديار ونأت المزار. إلهنا، هؤلاء عبادك قد أتوك شعثا غبرا، ونحن عبادك قد أتيناك بالقلوب انكسارا وبالظهور أوزارا. اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بحرماننا الزيارة، وأفض علينا من رحماتك ما تسر به نفوسنا وتقر به عيوننا.

كنا مع الشيخ نصر الدين طوبار في هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العشاء.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:30 إلا 4 دقائق، وتشرق شمس القاهرة في 6:04 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد يتلو علينا ما تيسر من سورة النبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد ما تيسر من سورة النبأ.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو أول لقاء مع سورة لقمان. وسورة لقمان سورة مكية، آياتها 34 آية، نزلت بعد سورة الصافات، وترتيبها في المصحف الشريف 31.
3: وسورة لقمان من السور التي تعالج موضوع العقيدة، وتعنى بالتركيز على الأصول الثلاثة لعقيدة الإيمان، وهي
2: الوحدانية
3: والنبوة
2: والبعث
3: والنشور.
2: وابتدأت السورة الكريمة بذكر الكتاب الحكيم،
3: معجزة محمد الخالدة،
2: الباقية الدائمة على مدى الزمان،
3: وقامت الحجج والبراهين على وحدانية رب العالمين،
2: وذكرت دلائل القدرة الباهرة
3: والإبداع العجيب في هذا الكون الفسيح المحكم النظام المتناسق في التكوين،
2: في سمائه وأرضه
3: وشمسه وقمره
2: ونهاره وليله،
3: وفي جباله وبحاره
2: وأمواجه وأمطاره
3: ونباته وأشجاره،
2: وفي سائر ما يشاهد المرء من دلائل القدرة والوحدانية.
3: كما لفتت هذه الصورة أنظار المشركين إلى دلائل القدرة والوحدانية منبثة في هذا الكون البديع،
2: وهزت كيانهم هزا.
3: وختمت الصورة الكريمة بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون.
2: ولكن ترى أخي المستمع، لماذا سميت هذه الصورة بصورة لقمان؟
3: سميت هذه الصورة بهذا الاسم لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالى وصفاته، وذم الشرك، والأمر بمكارم الأخلاق، والنهي عن القبائح والمنكرات، وما تضمنته كذلك من الوصايا الثمينة التي أنطقه الله بها، وكانت من الحكمة والرشاد بمكان.
2: أخي المستمع، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى على أول سورة لقمان، ونردد معا خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا
1: فبشره بعذاب أليم.

0: عظيم.
1: أخوة الإسلام، بهذه التلاوة قرأنا معا حتى الآية السابعة من سورة لقمان.
0: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
1: لهو الحديث،
0: الباطل الملهي عن الخير والعبادة،
1: هزوا،
0: سخرية مهزوءا بها،
1: ولا مستكبرا،
0: أعرض متكبرا عن تدبرها،
1: وقرا،
0: صمما مانعا من السماع. أيها الإخوة المسلمون، نوالي مع حضراتكم تقديم أمثلة حول الحالة الأولى، وهي الحالة التي تفخم فيها حروف الراء عند نطقنا لها. فالراء إذا كانت مفتوحة كما قلنا لحضراتكم قبل ذلك، أو إذا كانت مضمومة، فإن هذه الراء تفخم.
1: وإذا كانت الراء ساكنة وكان ما قبلها مفتوحا أو مضموما فيجب أن تفخم.
0: مثل كلمات
1: زرع، يرضى، واذكر.
0: الكلمة الأولى زرع، نجد أن الراء في هذه الكلمة ساكنة، وقد جاء ما قبلها مفتوحا، فيجب أن تفخم الراء عند نطقنا لها في هذه الكلمة.
1: زرع،
0: وأيضا الراء في كلمة يرضى هي ساكنة وما قبلها مفتوحا، فتنطق هكذا.
1: يرضى،
0: وأيضا الراء ساكنة في كلمة واذكر وما قبلها مضموما وهو حرف الكاف، فيجب أن تفخم في هذه الحالة هكذا.
1: واذكر.
0: أيها الإخوة، غدا إن شاء الله نأخذ أمثلة أخرى، فحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى، من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كيف يكون الطواف بالبيت العتيق كما جاء في سورة الحج كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. المراد بالطواف في الآية الكريمة هو الطواف الواجب، وهو طواف الإفاضة، وهو أحد أركان الحج، وبه يتم التحلل، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفات، ويسمى أيضا طواف الزيارة لأنه يزور البيت بعد الوقوف بعرفة، ويكون هذا الطواف في يوم النحر أو بعده. ويؤدي الحاج هذا الطواف بثيابه العادية إن كان قد تحلل التحلل الأصغر، لأنه يكون قد حل من لبس إحرامه كما وضحنا، فيطوف سبعة أشواط بدون رمل، يمشي مشيا عاديا وبدون اطباع أيضا، لأن الرمل والاطباع لمن هم في الطواف الأول، كما يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة عند سفره، فإذا طاف عند سفره أجزأه هذا الطواف عن طواف الوداع. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، حيث يتلو علينا ما تيسر من أول سورة المعارج وحتى ختام سورة المزمل. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع من أول سورة المعارج إلى نهاية سورة المزمل، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: سأل سائل، قرأ ورش سال سائل على وزن قال، وهي لغة قريش، وهو من السؤال أو من السيلان، والمعنى سال واد في جهنم اسمه سائل بعذاب. قوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، قرأ ورش يومئذ ببنيه بفتح الميم، على أنها حركة بناء لإضافته إلى غير متمكن. قوله تعالى: نزاعة للشوى، قرأ ورش نزاعة للشوى بالرفع، على أنه خبر لإن في قوله تعالى إنها لظى، أو خبر مبتدأ محذوف، هي نزاعة للشوى. قوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، قرأ ورش بشهادتهم بحذف الألف الثانية على الإفراد، وذلك على إرادة الجنس فيقرأ هكذا: والذين هم بشهادتهم قائمون. قوله تعالى: إلى نصب يوفضون، قرأ ورش إلى نصب يوفضون، وهو ما نصب ليعبد من دون الله تعالى، وقيل نصب ونصب لغتان. سورة نوح. قوله تعالى: ودا ولا سواعا، قرأ ورش ودا ولا سواعا بضم الواو، وهما لغتان في اسم صنم في عهد نوح عليه السلام. ولا يخفى ما في هذه السورة الكريمة من أصول قرائية نحو دعائي إلا إني أعلنت بفتح الياء وصلا، وكذلك أنعبد بضم النون وصلا، وكذلك بيتي مؤمنا بإسكان الياء. سورة الجن. قرأ ورش وأنه كله، وأن كله، أنهم بكسر الهمزة في الجميع، وجملتها 12 موضعا، وذلك عطفا على قوله تعالى: إنا سمعنا قرآنا. قوله تعالى: يسلكه عذابا صعدا، قرأ ورش نسلكه عذابا صعدا بالنون على العظمة، وهو إخبار من الله عز وجل عن نفسه. قوله تعالى: قل إنما أدعو ربي، قرأ ورش قال إنما أدعو ربي بلفظ الماضي على الخبر عن عبد الله، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة المزمل. قوله تعالى: ونصفه وثلثه، قرأ ورش ونصفه وثلثه بخفض الفاء في ونصفه والثاء الثانية في وثلثه، ويلزم منه كسر الهاء فيهما، وذلك عطفا على ثلثي الليل المجرور، فيقرأ هكذا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وأنبه المستمع الكريم إلى أن المدني الأخير يعد ولا سواع، وأيضا فأدخلوا نارا رأس آية، وعليه فهو معدود لورش. وأما قوله تعالى: يا أيها المزمل، وكذا قوله سبحانه: يجعل الولدان شيبا، فلا يعدهما المدني الأخير رأس آية، فهما غير معدودتين لورش. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته

نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.

فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك

عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب

نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخر

إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.

استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم

وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.

يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا.

ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا.

أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.

أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

هم رهقا، وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع لآن يجد له شهابا رصدا.

يعجزه هربا. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن

يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على

بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم.

وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والأرض

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك

علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض

0: فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: برواية ورش رتل علينا القار الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من أول سورة المعارج وحتى ختام سورة المزمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، مع هذا الحديث حول أسرار الإحرام للشيخ محمد عبد الواحد أحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا واهب النعم، وشكرا وافرا جزيلا على جزيل فضلك وكريم إنعامك، وصلاة وسلاما على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، في حلقة سابقة تحدثنا عن إحرام القلب وأنه يسبق إحرام الجسد. لقد أحرم القلب بالإخلاص واستنار بالتوحيد وأقبل على الله طامعا في هديه وعطائه وجميل إحسانه. لقد أحرم القلب، هنيئا له، مرحى به، عجبا له، فلبس من الثياب أعطرها وأطيبها، وتجمل بالتوبة فاتسع وانفسح، واستقبل موارد الفضل من رب الجود والكرم. وإذ صح ذلك فأنت أخي الحاج على موعد مع الإحرام، مع هذه اللحظة التي تمثل الحد الفاصل بين حياة مطلقة إلى ضيافة كريمة رفيعة عالية دعا إليها واهب القوى والقدر، دعا إليها ذو الجلال والإكرام. إنها ضيافة تأخذ بيد الإنسان إلى ميدان واسع لا حدود له، إلى بحر زاخر بالدرر التي تنفسح لها الآفاق وتسعد الأزمان والأجيال. أخي، إن الإحرام عمل ومعنى. هو ارتداء ملابس الإحرام؟ نعم، هو استبدال ملابسك الجديدة وتغييرها؟ نعم، لكن أما لهذا الخلع من معنى؟ أما لارتداء هذا المسمى بالبشكير أو بملابس الإحرام، أليس لهذا العمل من سر؟ نعم، إنه سر، بل هو أعظم السر. إنك حينما تتخلى عن ملابسك التي عشت بها في معترك الحياة، تتألم وتتأمل، تقبل وتدبر وتربح، تظلم وتظلم هذه الثياب، ألقي بها جانبا، ففيها ما فيها، وستر الله على من ستر، وربك ستار كريم. ألقي بها جانبا، ألقي بهذه الثياب الفاخرة، فإنك أصبحت مضطرا إلى أن تكون شبيها بأهل الآخرة. البس ثياب الإحرام، ألقي بثيابك، وعد بعقلك ووجدانك إلى اللحظة التي دبت فيها قدمك فوق هذه الأرض، فاتسعت لك، إنها أرض ربك خالقك. ها أنت الضعيف الفقير العاري، لا سند ولا مال إلا الفيض الذي أفاضه عليك مولاك الرؤوف الرحيم. لقد كنت ضعيف الجاه والسند، فقير الماه والمقال، لا قوة لك ولا حيلة عندك، تمرح وتلعب، حتى شرفك مولاك بالتكليف. إذن بأنت بعد كل ذلك مدعو لأن ترتدي ملابس أخرى نظيفة طاهرة بيضاء تشير إلى بياض قلبك الذي أحرمت به من قبل. لقد كساك مولاك وغذاك وأطعمك وسقاك وسخر لك كل ما حولك وجعله بين يديك، ومع لحظة البداية لتذكر كذلك لحظة النهاية لأنفاس لا تدري عددها ولا تعرف غايتها. فعلم النفس الأخير عند علام الغيوب لتجمع بين لحظة الإقبال على دنياك ضيفا على مولاك، ولحظة الإقبال على ملك الملوك بجوار بيته الأغر، تطلب فيه رفدة وتسأله ودة. أيها الأخ، أيها الحاج، إذا أحرم القلب وأحرم البدن وتصورت كيف كنت وكيف أنت، ثم كيف ستكون لهانت عليك الدنيا ولا أصغيت بقلب واع متدبر إلى قول الحق عز وجل حكاية عن خلقه يوم المعاد: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لتكن لحظة الإحرام تدريبا وتعليما وتذكرة حتى تصل منها إلى غاية القرب والود من ملك الملوك. وصلاة الله وسلامه على خير أنبيائه وصفوة شفعائه سيدنا ومولانا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. اللهم هذه نواصينا بين يديك. إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذا الحديث للشيخ محمد عبد الواحد أحمد حول أسرار الإحرام. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من المستمع ميم عين ألف، يسأل فيقول إن هناك بعض الرسائل التي تصل إليه على هاتفه تطلب منه أن يرسل إليهم على أنظمة الدفع الحديثة مبلغا من المال بنظام الأنظمة الحديثة لتوصيل المال. بمجرد وصول هذا المبلغ لدينا فتعتبر أنت عضوا مشاركا لنا في تجارتنا، وكلما زاد هذا المبلغ زادت أرباحك، وإذا نجحت في أن تجلب إلينا عميلا آخر فسيزيد ربحك أكثر. فما حكم هذا التعامل خاصة بعد انتشار قضايا التحايل في المعاملات بهذه الصورة؟ يفرح الإنسان بالأرباح الكثيرة في أول الأمر كنوع من الجذب، ثم بعد ذلك تختفي هذه الشركات، فما حكم الشرع في هذه الأمور وهذا التعامل؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي الكريم، النظام التعامل في الشريعة الإسلامية حرص الشرع فيه على حماية الأطراف كلها، وخاصة الطرف الضعيف اللي هو الطرف الثاني من التعاقد، اللي هو مثلا المشتري أو الذي يتقدم لمثل هذه المشاريع وغيره. فكانت هناك حماية شرعية، وهي أولا ضرورة أن يكون التعامل واضحا من حيث أركانه، يعني الطرف الأول يعرف الطرف الثاني ويعرف مكانه ويعرف نوع المعاملة أو البضاعة التي يقوم بالتعامل فيها. ما الذي يدرك يا أخي إن كان هؤلاء الناس يتعاملون بطرق غير مشروعة أو في أمور لا يجيزها الشرع ولا القانون؟ أنت لن تعرف ذلك. أنت الذي يفرحك هو وصول المال وتزايده لفترة حتى يطمئن قلبك، ثم تبدأ المغامرة. الأمر الثاني معلومية المحل، يعني غير معلومية الأطراف، معلومية المحل، ودي شروط مهمة جدا في التعاقد يترتب على تخلفها بطلان العقد. فالإنسان لابد أن يعلم موضوع المعاملة التي تقوم بها هذه المؤسسات. هما يقولون لك ندير المال في أي شيء، نحن لا نعلم. إذن أصبح المحل مجهولا، وكل عقد محله مجهول يكون باطلا باتفاق الفقهاء، وكذلك أيضا جهالة الشخص أو الطرف الثاني الذي نتعامل معه. ثم الشرع الإسلامي دائما يجعل المسلم يتساءل من أين جاء المال وأين يذهب ومن أين يكون الكسب. فكل إنسان يعني كسبه طيب يكون رزقه طيب، ويبارك الله في أولاده ويقيه شر كل مكروه، لأنه يرعى الله سبحانه وتعالى في كل معاملاته. هنا الكسب يعني هو كل كسب نجم عن حرام فهو باطل، والنار أولى بصاحبه، كما أنه إن الحرام يأكل الحلال كما تأكل النار الحطب. فعلينا يا أخي العزيز أن نضع المال في معاملات صحيحة، يعني إذا كان مبالغ بسيطة فجمعها واعمل وديعة في صورة مرابحة أو في صورة مضاربة تأخذ عليها ربحا مشروعا ورأس مالك محفوظ لو أردت سحبه في أي وقت، كما أنه تبع جهة تستطيع أن تواجهها وتسألها وتأخذ حساب عنها. إذا زاد المال اشتريت سيارة قديمة، اشتريت شقة بسيطة، ثم عندما يزيد ثمنها تبيعها وتكسب آلافا، وهذا رزق حلال، لأن التجارة هي أساس الرزق. وكما يقول 9 أعشار الرزق في التجارة، كذلك أيضا فإن التجارة محمية من الله سبحانه وتعالى، فهو ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. وهذه المعاملات الخيانة تظهر فيها سريعا باختفاء هذه المؤسسات أو هذا الشخص البسيط، ولا تساعة مندم، ويكون الإنسان هو الذي أوقع نفسه في هذا الحرج. بارك الله لك في رزقك وأعانك على الحلال، وبالله توفيق.
5: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أرجو توضيح ما هي واجبات الحج وجزاكم الله.

0: الإتيان بها، لكن لا يبطل الحج بتركها، ويجب على من تركها الفدية، وهي ذبح شاة أو ما يقوم مقام الذبح عند عدم القدرة عليه. وأما السنة فهي ما عدا أركان الحج وواجباته، ويستحب الإتيان بها، ومن تركها لسبب من الأسباب فلا شيء عليه وحجه صحيح. وواجبات الحج 7 أشياء، أولها الإحرام من الميقات، والمراد بالميقات المكان الذي يحرم الحاج منه، ولا يجاوزه بدون إحرام، ويجوز أن يحرم الحاج قبل الوصول إليه، كأن يحرم من البيت مثلا، أو من المطار، أو عند ركوب الطائرة، أو من غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأهل كل جهة ميقاتا يحرمون منه، وميقات أهل مصر لمن سيسافر إلى مكة مباشرة هو الجحفة، ويسمى الآن رابغ، ومن سيسافر إلى المدينة المنورة أولا فيحرم من أبيار علي في المدينة المنورة. وثاني واجبات الحج استمرار الحاج في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من يوم 9 من ذي الحجة إذا تيسر ذلك، بحيث يجمع بين النهار والليل. فالأكمل أن من كان في عرفة وقت النهار عليه أن يكمل إلى الغروب، وهذا الوقوف يتحقق بوجود الحاج ولو لحظة، واقفا أو جالسا أو ماشيا أو راكبا، في أي وقت من بعد ظهر يوم 9 إلى فجر يوم 10، والواجب أن يكون موجودا جزءا من النهار وجزءا من الليل إذا تيسر له الجمع بينهما. وثالث واجبات الحج المبيت بمزدلفة بعد الانصراف من عرفة، والمختار للفتوى أن المبيت بالمزدلفة يحصل بالمكث فيها مدة تزيد على قدر حط الرحال، وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، وتناول شيء فيها من الطعام أو الشراب، وذلك في أي وقت من الليل، ولا يشترط البقاء فيها إلى نصف الليل. ورابع واجبات الحج المبيت بمنى في 3 ليال، وهي ليالي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وقد رخص الشرع الشريف للحاج الذي تعجل العودة إلى وطنه أن يبيت ليلة 11 وليلة 12 فقط، ولا حرج عليه في ذلك ولا فدية، ومن لم يتعجل فيبيت ليلة 13. والأكمل في المبيت أن يبيت الحاج الليل كله إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر فيجزئه أن يبيت بها معظم الليل، فإن لم يتيسر له ذلك أيضا فيجزئه أن يبيت بها نصف الليل أو دونه بقليل، فإن تعذر ذلك كله فيجزئه أن يكون حاضرا بها عند طلوع الفجر. وإذا تعذر على الحاج المميت بمنى هذه الليالي لعذر من مرض أو مشقة، رخص له في عدم المبيت ولا فدية عليه ولا حرج، وحجه صحيح. وخامس واجبات الحج رمي الجمرات، وهي جمرة العقبة من ليلة النحر، والجمرات 3 في أيام التشريق، وهي 2 و3 و4 أيام العيد. وسادس واجبات الحج الحلق أو التقصير، والحلق أفضل للرجال وحرام على النساء، فالمرأة تقصر شعرها ويكفيها أن تقص منه قدر عقلة الإصبع. وسابع واجبات الحج طواف الوداع، وسمي بالوداع لأنه يودع به البيت الحرام، فإذا فرغ الحاج من حجه يطوف بالبيت قبل السفر إلى بلاده، ليكون آخر عهده بالحج هو طواف الوداع. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن طواف الوداع سنة، وعليه فمن لم يتيسر له الإتيان بطواف الوداع فلا حرج عليه ولا فدية، كما أنه ليس مطلوبا من الحائض أو النفساء. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. هذه تحياتي وتحيات عصام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.
3: يلا الإله

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف. اليوم نستمع إلى سورة إبراهيم بصوت الطالب محمد أحمد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك

نساءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبر

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم.

بَيْنَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.

0: وليذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى سورة إبراهيم بصوت الطالب محمد أحمد حسن من طلاب الأزهر الشريف، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتمي. الساعة الآن 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى فقرات هذه الفترة التي تمتد حتى الثانية من صباح الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، معرفة عظمة الله جل وعلا توجب علينا أن نشكره سبحانه وتعالى ونحمده ونستغفره ونكثر من ذكره وتعظيمه وتسبيحه جل وعلا في كل وقت وحين. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ومن عرف عظمة الله تعالى حق المعرفة فإنه يستصغر كل عمل يقدمه ويبذله في سبيل مرضاته. فهذا خليل الله سيدنا إبراهيم، وولده سيدنا إسماعيل عليهما السلام، يدعوان الله سبحانه وتعالى بالقبول، وهما في مقام من أجل المقامات وأعظمها وأشرفها، ويقوم بأجل الأعمال بناء الكعبة المشرفة بأمر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يدعو الله بتضرع وانكسار. يقول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان وهيب بن الورد رحمه الله حين يقرأ هذه الآية يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قواعد بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك.

أخي المسلم، حج بيت الله الحرام نعمة من الله تبارك وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده وييسرها له، وهو من أعظم الأعمال التي تزكي النفس وتقوي الإيمان بالله سبحانه، وأعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله. وقد وعد الله تعالى من أداها بحقها بأعظم الجزاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.

0: وليس الزاهد من لا مال عنده، إنما الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون. لذا كان من دعاء الصالحين: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. وعن بشر بن الحارث قال: قيل لسفيان الثوري: أيكون الرجل زاهدا ويكون له المال؟ قال: نعم، إن كان إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر.
1: يا رب فامنحه.

إخوة الإيمان، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. وفي الحج إخوة الإيمان يشتد اضطرار العبد وإخلاصه لله، وذلك من أعظم أسباب الاستجابة. حكي عن معروف القاضي أن الحجيج كانوا يجتهدون في الدعاء، وفيهم رجل من التركمان ساكت لا يحسن أن يدعو، فخشع قلبه وبكى، فقال بلغته: اللهم إن كنت تعلم أني لا أحسن شيئا من الدعاء فأسألك ما يطلبون منك بما دعوا. فرأى أحد الصالحين في منامه أن الله قبل حج الناس بدعوة ذلك التركماني لما نظر إلى نفسه بالفقر والفاقة والعجز.

0: إخوة الإيمان، حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من كل ما يبطل أجر الأعمال، ومن ذلك طلب الرياء بالأعمال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل.
1: رحمان.

أخي المؤمن، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، فإياك يا أخي وذنوب الخلوات، فإنها امتحان صدقك مع الله عز وجل. فالمعصية في الخفاء ليست خفية عند من يعلم السر وأخفى. فإذا سترك الله فلا تقابل ستره بانتهاك حدوده، ولا تخن الله بعد أن أمنك. قال الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فتب إلى الله تعالى، فإن توبتك في الخلوة أحب إلى الله من زيف صلاح في العلانية. وتذكر قول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع خلقنا وطيب لنا كسبنا وقنعنا بما رزقتنا، ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم ارحم تضرعنا بين يديك، وقومنا إذا اعوججنا، وادعنا إذا استقمنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار. حتى نلقاكم على خير إن شاء الله، لكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعين هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان، حان موعدكم مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم والذي تلا علينا من سورة النور. قرآن السهرة غدا للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، ونستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الواقعة. منتصف الليل في
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنه، قال: ما من عمل من أيام السنة أفضل منه في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله تعالى لموسى عليه السلام. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد تناول هذا الأثر الموجز الإشارة إلى العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي الأيام التي أشار الله إليها في قوله عز وجل: والفجر وليال عشر. فالليالي العشر التي أقسم الله تعالى بها هي الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، كما قاله سيدنا عبد الله بن عباس، وقاله أيضا سيدنا عبد الله بن الزبير، وقاله من التابعين أيضا مجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وأما عن الأيام العشر التي أتمها الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام، فهي الأيام المشار إليها في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فال30 ليلة المراد بها شهر ذي القعدة، والعشر الأخرى هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. قال السادة العلماء: إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من الغرق من البحر. وهذه المدة المذكورة التي تشمل شهر ذي القعدة كله مع العشر الأوائل من ذي الحجة هي المدة المذكورة في قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنها، متحدثا عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. لكن نتساءل عما جاء عن سيدنا الرسول خاصا بهذه العشر.
2: نعم، هناك روايات صحيحة وصريحة في ذكر فضيلة الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، فقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى البزار بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. ومعنى عفر وجهه بالتراب أي جاهد حتى نال الشهادة في سبيل الله. ورواه أبو يعلى بإسناد صحيح وبلفظ: ما من أيام أفضل عند الله من أيام ذي الحجة. وروى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر ذي الحجة، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر.
1: نتعرف أستاذنا الكريم إلى خصال الخير التي يمكن أن يقدمها المسلم في هذه العشر من ذي الحجة.
2: لقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال أن يعمل المسلم العمل الصالح، وذلك يشمل طاعة الله والصوم لغير الحاج والإكثار من النوافل والصدقات والمساهمة في أوجه البر المختلفة وكل ما فيه نفع وخير للمسلمين، وكذلك الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل وهو ذكر لا إله إلا الله، والتكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله تعالى ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني من العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله، وإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعمل فيهن ب700 ضعف.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض مناسك الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديثنا اليوم مشيئة الله تعالى وتوفيقه عن كيفية حج القارن. والقارن والذي يجمع بين الحج والعمرة معا بإحرام واحد.
2: وبالنسبة لكيفية حج هذا القارن،
3: القارن حينما يريد الخروج من بيته عليه أن يزيل شعر رأسه ويقص أظافره ويغتسل ويطيب، ثم يرتدي ملابس الإحرام، وله أن يرتدي ملابس الإحرام في المطار أو الطائرة إن أمكنه ذلك. وأجمع الفقهاء على مشروعية القرآن بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأكد الفقهاء قولهم هذا بما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحجة فقط، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من جمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد. وذهب بعض الفقهاء إلى أن هدي القارن يكون هدي شكر، لأنه يشكر الله عز وجل لأنه يسر له الأمر، حيث جمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد. فإذا دخل مكة وطاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وانتظر في مكة حتى يوم التروية واليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يتجه في صبيحة يوم عرفة إلى عرفة ويقف بها مهللا ومكبرا وملبيا، ويجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم مع القصر فيهما. وفي نهاية اليوم يتجه إلى المزدلفة فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويقوم بجمع الحصى، ثم يتجه إلى منى لرمي جمعة العقبة الأولى بسبع حصيات فقط، وله أن يتحلل بعد ذلك. وفي اليوم الثاني يقوم برمي جمعة العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحد منهن بسبع حصيات. وفي اليوم الثالث كذلك، ثم يتجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وله أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بطواف واحد.
2: إذا كان تاركا مكة فله أن هو يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. معنى هذا يا دكتور أن هو طواف الإفاضة طبعا هيلزمه سعي بين الصفا والمروة بعد ذلك بالنسبة للقارن.
3: يعني هو في هذه الحالة إذا ما كانش طواف القدوم وسعى يبقى عليه أن يسعى مرة أخرى
2: مثل الإفراج يعني.
3: نعم.
2: وفي هذه الحالة يعتبر كأن طواف الوداع إذا كان هو يعني سعى بين الصفا والمروة، إذا طواف الوداع هو يلزمه سعي أيضا يا دكتور، يبقى إذا في هذه الحالة لا يسعى بطواف الوداع.
3: طواف الوداع أصلا سنة.
2: أي.
3: ومفروض فيه طواف فقط وليس فيه سعي.
2: يعني طواف الوداع طواف فقط وليس فيه سعي بين الصفا والمروة.
3: إذا كان سيطوف طواف الوداع منفردا.
2: أيوة.
3: يعني يطوف

0: خدعة بس.
1: أيوة، يبقى عليه توفقت وله سعي بين الصفا والمروة.
0: نعم.
1: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وساداتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة
0: موسوعة
2: الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان نلتقي مع القارئ الشيخ محمود البجرمي. ولد الشيخ محمود عزب السيد البجرمي بقرية بجرم مركز قويسنا بمحافظة المنوفية في 14 من أكتوبر من عام 1933، وهبه والده لخدمة القرآن الكريم فألحقه بكتاب القرية، وأتم حفظ القرآن الكريم في 9 من عمره، ثم درس أحكام التلاوة. وفي 14 من عمره أرسله والده لاستكمال دراسته بمعهد القراءات بشبرا بمدينة القاهرة. قرأ الشيخ محمود البجرمي بالإذاعة المصرية في عام 1968، وشارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك ومختلف المناسبات الدينية. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله، وفي يوم 10 من مايو من عام 1993 رحل عنا الشيخ محمود البجرمي رحمه الله رحمة واسعة. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من سورة لقمان وقصار الصور وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذني من يتم حبك له من بسم الله الرحمن الرحيم.

إن وعد الله حق.

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرض

ما ودعك ربك وما

Ben de buyurdum.

है।

Allah.

وأما بنعمة ربك فحدث.

ووضعنا

فإن مع العسر يسرا. إن

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.

0: fear. فليدعو الزبانية. كلا لا تطعوا واسجد وقتل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

إياك نستعين.

ذلك الكتاب.

هدى للمتقين ذلك الكتاب.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة لقمان وقصار الصور وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي. وأذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها الآن 1:00. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نلتقي وإياكم مع آخر فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يرتل علينا من أول سورة العلق حتى ختام القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم.

من على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث،

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل

بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف

لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم.

حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس صدق الله العظيم.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير، وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل، وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعين الكرام استمعنا إلى آخر فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي رتل علينا من أول سورة العلق حتى ختام القرآن الكريم. ثم استمعنا إلى دعاء ختم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. رحلة جديدة تبدأ معكم في 13 دقائق إن شاء الله، يصحبنا فيها الشيخ محمود علي البنا، ويرتل علينا فاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمد بدر حسين، وهذه تلاوة من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمد بدر حسين وقد تلا من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى إخوة الإيمان هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

0: قدم الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:25. الآن مستمعينا نلتقي مع الختمة المرتلة بصحبة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. الترتيل يبدأ من الآية 38 من سورة القصص إلى الآية 23 من سورة العنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون

تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك،

قوة، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته،

يقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا

من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين.

آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.

لكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي القصص والعنكبوت، رتله علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:06. إخوة الإيمان، في حوالي الرابعة إلى الربع إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر، وذلك من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. معنا قارئا القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:15. ومعنا الزميل محمد جمعة سليمان مشرفا من التخطيط الديني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي في هذه التلاوة من سورتي الحجرات وقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ أحمد تميم المراغي ما تيسر من سورتي الحجرات وقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ صلاح شمس الدين في تلاوة من سورة إبراهيم. أما القارئ الشيخ إسماعيل القناوي فيتلو علينا من سورة النحل قبل 13 دقائق إن شاء الله تعالى. في 13 دقائق تبدأ معكم رحلة جديدة من رحلات المصحف المرتل. يصحبنا في هذه الرحلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، ويرتل علينا برواية حفص عن عاصم فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:05. إخوة الإيمان، دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفكراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، ومعنا على هندسة الهواء الزميل محمود الطناني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ صلاح شمس الدين يتلو علينا من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ صلاح شمس الدين وقد تلا علينا من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى مع القارئ الشيخ إسماعيل القناوي في تلاوة من سورة النحل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ إسماعيل القناوي وقد تلا علينا من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد